الجمال. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
1: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.

0: حبيبي
1: روح على بيت أبوك.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: انرجي بيننا سوء تفاهم بركي حلنا منفعش هيك يا قلبي

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: جسمك مفروض.

0: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: انا هانيا فهمي، كنت عاملة دور علا عز الدين في مسلسل راس الافعى، ودور المستشارة فريال في مسلسل فرصة اخيرة رمضان اللي فات. ان شاء الله استنوني في نجوم بكرة على اذاعة انرجي يوم الثلاثاء برنامج شفت الصبح.
2: انا اسمي علي سكري، عملت دور حمزة في مسلسل اللون الازرق. استنوني نجوم بكرة مع اذاعة انرجي يوم الثلاثاء مع برنامج شبه دايرة.
3: انا كريم عادل اسماعيل في مسلسل هي كيمياء، استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء برنامج قضاء أحد من القضاء.
0: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
4: أيوة زبا زبا زبا.

0: دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو. يقول

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا صباح الفل والجمال والسعادة على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكو دلوقتي حالا, والنهاردة اول يوم في الشهر الجديد, يوم 1 سبتمبر 2026. انا باسم كميل وهكون معاكو على مدار الساعتين الجايين. انا عارف طبعا لكو كنتوا مستنيين سارة المنذر اللي هي تكون موجودة النهاردة, لكن هي مش هتكون موجودة النهاردة, فانا اللي هكون معاكو على مدار الساعتين اللي جايين علشان ولا سليكوا على قد ما اقدر في طريقكم وانتوا رايحين اشغلكوا. صباح الفل عليكم يا احلى ناس في الدنيا كلها, وحشتوني جدا من امبارح للنهارده, وطبعا زي ما انتوا عارفين بتوغوش عليكم جدا وعايز اعرف انتوا اخباركم ايه من امبارح للنهارده, عملتوا ايه, صحيين مفوقين ولا حاسين كده انه في شويه كسل. عامه انا لما صحيت ونزلت لقيت الدنيا مغيمه شويه, فحسيت اول سبتمبر كده خلاص, يعني انت كده يا جو بتقول لنا ان خلاص الصيف خلص رسميا, بس مين عارف ممكن بس الغيمة دي تكون موجودة على يعني كام ساعة كده وتروح, بس هنشوف. بس هو يعني الصراحة تتقال انه في سحاب كتير والسحاب شكله كمان معبي, فمين عارف يعني ايه اللي ممكن يحصل في الجو, محدش عارف. انا قلت بس اقول لكم فصباح الفل عليكم, اخباركم ايه, طمنوني عليكم من على رقم الاس ام اس اللي هو 9210 9210. ده رقم الاس ام اس اللي تبعتولي عليه كل حاجة عايزين تقولوها. لو عندكم اقتراحات لحاجات نعملها النهاردة على الهواء قولولي, لو عايزين تسمعوا اغاني معينة اذا كانت عربي انجليزي قديم جديد برضو قولولي, لو عندكم اي حاجة عايزين تتكلموا فيها او شايفين حاجة مثلا بتحصل في الطرق, لو في زحمة لو في مشاكل لو في بعد الشر حوادث, برضو تقدروا تقولولي من على نفس رقم الاس ام اس اللي هو 9210, عشان احنا كلنا بنحب اللي احنا نساعد بعض في البرنامج ده, ونحاول نحذر الناس مثلا لو في طريق فيه زحمة ونقول للناس يستخدموا انهي طريق بديل. فصباح الفل عليكم, ان شاء الله النهاردة يوم حلو جدا جدا جدا علينا كلنا. وطبعا انا بحب يعني لما اكون كده لوحدي اللي احنا نسمع مزيكا مختلفة شوية عن المزيكا اللي احنا بنسمعها كل يوم, فلو في اي حد في دماغه اغنية بقالنا كتير ما سمعناهاش جوها او المود بتاعها مختلف عن الاغاني اللي احنا بنسمعها كل يوم, ابعتوها لي على رقم الاس ام اس مع اساميكم علشان العبها لكم. وطبعا انا كده كده محضر لكم النهاردة حاجات كتيرة جدا. تعالوا نبدأ بقى تو ليت بأغنية نارين, ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحاب انرجي. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها, وان شاء الله يومكم زي الفل.

انتوا بتسمعوا اصحاب انرجي وصباح الفل عليكم مره كمان. وجالي سر بمن الرسائل عايزه اصبح على الناس اللي بعتالي الاس ام اس دي كلها رقم اخره 939 بيقول لي صباح الفل والياسمين صباح الفل عليك او عليكي بس قولوا لي انتوا مين. حسن رمزي بيقول ايوه كده خلي الحلقه تولع النهارده يا باسم صباح الفل عليك يا حسن يا رمزي. في كمان صباح الفل يا باسم عاوزين نلعب النهارده مالكش حجه بقى اهو انت لوحدك وما تنساش الفزوريز كالمعتاد. احمد السعدي صباح الفل عليك يا احمد يا سعدي ممكن نلعب النهارده عامه. صباح يوم جديد عليك يا باسم النهارده عيد ميلادي روق عليا بقى باغنيه حلوه البير وهنا يا البير كل سنه وانت طيب عقبال مليون سنة يا صديق البرنامج وإن شاء الله نحتفل بيك كده في اصحاب انرجي كل سنة وإن شاء الله تبقى سنة حلوة جدا عليك وتحقق فيها كل اللي نفسك فيه. فاطمة بتقول بمناسبة الغيام ما نسمع فيروز بتذكرك كل ما تيجي لتغيم بتذكرك بالخريف جهزت وهتشتغل يا أستاذة فاطمة. وحد كمان حسن رمزي بيقول عايز يسمع اغنيه المي فاروق ادور لك عليها لو موجوده عندي يبقى نسمعها على طول. وحد بيقول لي الاسم مش راضي يتسجل يا باسم ليه بص جرب في مرة ابعت واحد جنبها مسافة بعد كده الاسم اللي انت عايز تسجله او صفر جنبها مسافة والاسم اللي انت عايز تسجله وحاول الاسم يكون بالانجليزي مش بالعربي عشان الاسامي اللي بالعربي مش بتسجل لسبب ما احنا لحد دلوقتي مش فاهمينه لكن حاول كده جرب ونشوف هيتسجل ولا لا. رقم اخره 939. طيب فيروز الاغنية اللي فاطمة طلبتها عشان ممكن تبقى لايقة على الجو اللي انتوا فيه دلوقتي في الطرق جو مغيم حبتين ففيروز لازم تطلع كده مع كوباية القهوة ويلا بينا.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحى بإنرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
3: وسارة المنذر.
0: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

طيب زي ما قلت لكم النهارده يوم 1 سبتمبر 2026 اول يوم في الشهر الجديد. واخبار درجات الحراره ايه؟ الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول ان النهارده هيكون في استمرار لانخفاض طفيف في درجات الحراره على اغلب الانحاء، فهيسود طقس معتدل الى مايل للحراره رطب في الصباح الباكر، حرات نهارا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، شديد الحراره على جنوب البلاد، مايل للحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. بالنسبة لدرجات الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى هتكون 35 والمحسوسة ممكن توصل ل 37، أما الوجه البحري فالعظمى 34 والمحسوسة 36 درجة. دي أخبار درجات الحرارة اللي ممكن نتوقعها للنهاردة. أما بقى عمر اللي بيحاول يسجل اسمه، أنت جربت الصفر؟ لا ما تسجلش، جرب بقى الواحد، جرب تبعت واحد بعد كده مسافة بعد كده الاسم اللي انت عايز تسجله، وهقولك لو اتسجلت ولا لا، لان هي لحد دلوقتي ما تسجلتش. شوشتة بتقول بونجور باسم، ممكن اغنية انجليش من القديم، وراقصة زي مثلا فيفا لا فيدا، فيفا لا فيدا لوكا، ليفن لا فيدا لوكا، دي بقى بتاعت ريكي مارتن، فيفا لا فيدا دي بتاعت كولد بلاي، قولي لي انت عايزه انهي واحده فيهم، I will survive او ما شابه من اختياراتك. انت اختياراتك طبعا متميزه. شكرا يا شوشتة من عنايه الاثنين، هلعب لك اغنيه حلوه انجليزي قديمه علشان ايه يعني تفوقي كده بما انك رايحه في المود ده. طيب معاد الفزوره، بنقول فزوره كل يوم الصبح علشان نفوق خلايا مخنا المنهاره والمدمره. وفزوره النهارده انا سمعتها كتير قوي قوي قوي قوي زمان، وكل مره بفشل في حلها، فانا قررت ان انا اقولها لكم ونشوف بقى انتوا هتعرفوا تحلوها ولا لا. في 6 تفاحات في سله، اتوزعوا واحده لكل شخص من 6 اشخاص، ليه بقى في تفاحه لسه موجوده في السله؟ مره كمان الفزوره بتقول في 6 تفاحات في سله، اتوزعوا واحده لكل شخص من 6 اشخاص، بعد ما توزعوا لسه في تفاحه في السله، ليه؟ اللي يعرف إجابة الفزورة دي يبعتها على رقم الاسماس 9210 عشان أضمن أن انتوا خلايا مخكوا ولا متدمرة ولا منهارة لما أعرف أنه عرفتوا حل فزورة النهاردة. رقم الاسماس هو 9210، والأغنية دي طلبت امبارح وما لعبناهاش، فأنا افتكرت اللي نلعبها النهاردة. يلا بينا بوسي وننسى اللي كان.

يا حسن يا رمزي ما تقلقش، لقيت لك الاغنيه اللي انت عايزها. ماي فاروق كل الحبيبه هتشتغل اكيد، وكمان شوشتها هلعب لك ليفن لافيدا لوكا لريكي مارتن. اما بقى بالنسبه للفزوره، مفيش غير ثلاثة بس اللي خلايا مخهم مش منهاره ولا متدمره، والباقي كله حرام صعبانين عليا. الفزوره بتاعت النهارده بكل سهوله بتقول يا جماعه، في سله فيها ست تفاحات، الست تفاحات دول اتوزعوا على ست اشخاص عادي جدا، لكن لقينا بقى في الاخر ان في لسه تفاحه موجوده في السله. ازاي كريم مهران هو اول واحد خلايا مخه ولا منهاره ولا متدمره وعارف الاجابه الصح؟ في كمان عمر اللي بيحاول يسجل اسمه لحد دلوقتي مش عارف، وكمان شوشتة تقريبا كده. الاجابه التانية بتاعتك يا شوشتة هي الصح مش الاولى، يعني اجابتك التانية للفزوره اللي انت بعتها في الاس ام اس هي دي الاجابه الصح مش الاجابه الاولى. فانا بحاول اعرف النهارده ازاي لسه في تفاحه في السله، مع ان هم كانوا اصلا ست تفاحات والسته توزعوا على ست اشخاص عادي جدا، لكن لسه في تفاحه لسه موجوده في نفس السله. اللي يعرف اجابه الفزوره دي وخلايا مخه ولا منهاره ولا متدمره يبعت على رقم الاس ام اس 92100. يلا بينا نسمع ليفن لافيدا لوكا اللي طلبتها شوشتة، ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحاب انرجي. اوعوا تنسوا ان رقم الاس ام اس هو 92100، ابعتوا عليه اجابه الفزورة والأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها.

ربي يا شوشتها تكوني انبسطتي بالاغنيه والناس بدات تفوق اهو يعني بدات تندع اجابات صح فبرافو عليكم يا جماعه. فزوره النهارده بتقول مين مين ايه في سله فيها ست تفاحات اتوزعوا على ست بني ادمين لكن السله لسه فيها تفاحه فاضله ازاي وليه؟ دينا برافو عليكي جدا اخر رقمها 514 عرفت الاجابه صح. حواش ايوه يا حواش انت بتقول الكلام المظبوط المليون في الميه اجابتك صحيحه. وفي كمان احمد السعدي كالعاده برضه عارف الاجابه بس عرفتها متاخر النهارده يا احمد يا سعدي قعدت تفكر ولا ايه مع انها فزوره قديمه ومعروفه بس تمام. يا ترى بقى التفاحه اللي في السله دي فضلت ليه مع انهم كانوا ست تفاحات والسته توزعوا على ست اشخاص لكن لسه في تفاحه في السله؟ اللي يعرف يبعت الاجابه على 9210. ويا جماعه ازاي العب بوسي اغنيه وننسى اللي كان انا عندي سؤال من غير ما تفكروني ان عيد ميلاد بوسي النهارده طبعا من انرجي 92.1 وبالاخص من اصحاب انرجي بنقول لبوسي كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه ودايما كده تنزل لنا اغاني تكسر الدنيا. انا شخصيا بعشق صوتها وبحب اغانيها جدا جدا جدا والاغنيه دي بالاخص معلقه معايا من اول ما نزلت وبحبها لحد دلوقتي وما سيتش منها خالص. فكل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه من انرجي بالاخص من اصحاب انرجي. وطبعا لو اي حد عيد ميلاده النهارده كمان قولوا لي على رقم الاس ام اس 9210. مره كمان فزوره النهارده بتقول في سله فيها ست تفاحات اتوزعوا على ست اشخاص لكن اتبقت تفاحة في السلة. كنت اقول اتبقت سلة في التفاحة ازاي مش عارف لكن اتبقت تفاحة في السلة. يا ترى ازاي الكلام ده حصل ازاي؟ يلا بعتولي على 9210 وقولولي ازاي الحوار ده ممكن يكون حصل لو الموضوع اتعمل بالطريقة اللي انا قلت عليها. 9210 ده رقم الاس ام اس والاغنية اللي طلبها حسن رمزي حبيب قلبي ما اقدرش ارفض له طلب مي فاروق كل الحبيبة.

طيب تعالوا نطلع تاني على رقم الرسائل ونشوف هل في حد تاني عارف الإجابة ولا لا. في حاجات اتبعتت، تعالوا نشوف كده حد عارف ولا لا. كريم بيقول إجابة الفزون لا يا كريم، لا يا كريم، انت سرحت بخيالك حبة حلوين والإجابة خاطئة، مش هي دي الإجابة بتاعت الفزورة. المشكلة يا باسم انا لو غيرت اسمي هيتسجل، انا مش فاهم يا عمر الصراحة. انا انت حاولت بس الموضوع مش عارف انت جربت الموضوع واحد ولا لا، لكن هو لحد دلوقتي مش متسجل. بمناسبة عيد ميلاد بوسي شغلنا حاجة بقى للشريط. لا يا راجل. في حاجة حواش. حاضر، احنا كده كده شغلنا بوسي فمش هينفع العب اغنيه تانية ليها، بس هشغل لك حاجه لشيرين من عنايه الاثنين. عمرو الوكيل، صباح الفل يا باسم، يومك جميل يا رب. ممكن واحد من الستة ما بيحبش التفاح؟ لا يا احمد، يا عمرو يا وكيل، ليها اجابه على فكره منطقيه جدا، وكل واحد اخذ تفاحه، لكن في تفاحه لسه في السله، ازاي فكروا كده وبعتوا. ما كنتش بسمع يا باسم، كنت بعيد عن الراديو، ده احمد السعدي عشان كده اتاخر. ما انا قلت برضو احمد السعدي النبغه بتاعنا ما ينفعش يتاخر عن حل الفزوره غير لو كان بيعمل حاجه. طيب اقول لكم ايه، في خبر انا الصراحه عجبني جدا، لان انا كنت فان لواحد، كنت فان للفيلم ده جدا، والفيلم هو سهر الليالي. فاكرين فيلم سهر الليالي اللي نزل سنة 2003 وكان فيه ناس كتيرة جدا جدا جدا بيمثلوا فيه؟ المهم بقى انه إسعاد يونس بتحضر لإعادة تقديم واحد من أشهر الأفلام الرومانسية والاجتماعية في السينما المصرية، وهو فيلم سهر الليالي من خلال جزء جديد اسمه سهر الليالي 2، وده بعد أكتر من 20 سنة على عرض الفيلم الأصلي ونجاحه الكبير. يعني هيتعمل جزء جديد من فيلم سهر الليالي، لكن الجزء الجديد هيكون بأبطال شباب جدد، يعني مش هيكون بنفس الأبطال، مش هيكون بنفس القصة، مش هنشوف الأبطال بتوع الجزء الأول حياتهم دلوقتي عاملة ازاي، لا هيكون بشباب جدد، وهيقدم حكايات وشخصيات مختلفة بتناسب بقى الجيل بتاع دلوقتي، طبعا مع الحفاظ على روح الفيلم الأصلي. ولسه أسماء الأبطال المشاركين في الفيلم ما تعلنش عنهم، وهيتم الكشف عنهم خلال الفترة الجاية. فيلم سهر الليالي الأصلي اتعرض سنة 2003 زي ما قلتلكوا، وكان بطولة منى زكي، أحمد حلمي، حنان ترك، شريف منير، فتحي عبد الوهاب، علا غانم، خالد أبو النجا، وجيهان فاضل. وحقق وقتها نجاح كبير جدا جدا جدا، والجمهور اتعلق بيه بسبب اللي هو كان بيتناول المشاكل بتاعة الحب والجواز والشك والخيانة والعلاقات بين الأزواج والصحاب بشكل عام. الجزء الجديد بيجي ضمن شراكة جديدة لإسعاد يونس في مجال إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات العربية، وسهر الليالي 2 هو واحد من المشاريع اللي بيتم التحضير ليها حاليا. زي ما قلتلكوا، للناس اللي هتتوقع انه الفيلم هيكون لنفس الشخصيات اللي كانت في الفيلم الاول وحياتهم دلوقتي عاملة زي، لا مش هيبقى كده، هيكون بأبطال جدد تماما، وبيحكوا لنا قصص جديدة ليها علاقة بقى بالجيل الجديد والمشاكل اللي بيمروا بيها في العلاقات والحياة الزوجية والشك والخيانة وكل الكلام ده زي ما قلنا. فأنا متحمس قوي قوي قوي قوي قوي للجزء التاني من فيلم سهر الليالي اللي بيتم التحضير له دلوقتي. وطبعا لو عندي أي أخبار جديدة عن الفيلم هتكونوا أول ناس بيعرفوا عنها إن شاء الله في أصحاب أنرجي. طيب لآخر مرة هقول الفزورة، دي اخر مره هقول فيها الفزوره، علشان اللينك الجاي بقى خلاص هعلن عن الاجابه ونشوف بقى مين اللي خلايا مخه

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيد

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

كنا بنسمع كايروكي اغنيه ما تيجي. وللناس اللي حبت قوي البوم كايروكي الجديد هقول لكم خبر بعد ما اقول لكم حل الفزوره النهارده ليه علاقه بكايروكي والاغاني اللي هم بينزلوها. بس تعالوا نرجع للفزوره. الفزوره النهارده كانت بتقول معانا سله فيها 6 تفاحات اتوزعوا على 6 اشخاص لكن لسه في تفاحه متبقيه في السله. من اخر الرسائل اللي جت حواش بيقول لعمرو الوكيل بيقول يا وكيل فكر بره الصندوق او بمعنى اصح فكر جوه السله. رقم اخره 397 بيقول لينا بنت اختي هتقضي معايا اليوم في الشغل النهاردة وعايزة ان انت تقول لها صباح الخير وتسلم عليها. لينا عندها 8 سنين. يا لينا صباح الفل عليكي وانبسطي جدا جدا جدا النهاردة في الشغل ويعني يومك حلو وصباح الفل عليكي يا لينا. في حد بيقول عيد ميلاد الغالية امي النهاردة ممكن اغنية احن الى ماشي يا عمر من عناية الاثنين ادولك عليها وكل سنة والدتك طيبة يا رب وعقبال مليون سنة. طيب حل الفزورة يا جماعة انه 6 تفاحات اتوزعوا بالفعل على 6 اشخاص لكن في شخص منهم اخد التفاحة بالسلة فعشان كده هي لسه موجودة في السلة. من غير ضرب لو سمحتوا من غير ضرب شكرا. لكن دي الاجابة اللي انا كنت بدور عليها. 6 تفاحات كانوا في سلة اتوزعوا على 6 اشخاص ولسه في تفاحة في سلة لان اخر شخص اخد التفاحة بالسلة. بس كده خلاص موضوع سهل وبسيط. طيب قبل بقى ما تضربوني او تقفلوا الراديو خليني اقول لكم الخبر بتاع كايروكي. في مصادر كشفت ان فرقه كايروكي قررت اللي هي تاجل طرح عدد من الاغاني اللي عملت عليها او اللي اشتغلت عليها خلال الفتره اللي فاتت وما نزلوهاش ضمن البومهم الاخير اللي هو سوبر نوفا اللي سمعنا منه اغنيه ما تيجي. وهيحتفظوا بالاغاني دي علشان ينزلوها في البوم جديد احتمال ينزل السنه الجايه. والمصدر قال ان كايروكي بتدرس تقديم الاغاني دي ضمن مشروع غنائي جديد خلال الفتره اللي جايه بالتزامن مع النجاح اللي حققه البوم سوبر نوفا اللي طرحته الفرقه مؤخرا بعد غياب تقريبا 4 سنين عن تقديم البوم كامل من البوم روما اللي نزل سنه 2022. تمام. فلكل الناس اللي بتحب كايروكي جدا الاغاني اللي هم عملوها ما خلصتش واحتمال نسمع اغاني جديده منهم في الوقت اللي جاي. حلو الكلام ده. طيب يلا بينا بقى نروح نسمع اغنيه في اغنيه راس الساعه ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحاب انرجي ولسه محضر لكم حاجات كتير.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

بدأنا الساعة الثانية من اصحى بانرجي، لسه معاكم باسم كميل لحد الساعة 10 الصبح على انرجي 92.1. ويا جماعة انا كنت الويكند اللي فات بتكلم مع اصحابي في موضوع انا كنت فاكر اللي انا عايز اقوله لكم امبارح او اول، لكن نسيت تماما، والحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي انا افتكرت النهاردة. كنت بتكلم انا واصحابي عن السن المثالي للجواز، واختلفت الاقاويل واختلفت الاراء، ومن بنات أو ولاد أو ناس سنها مختلف عن التانين. فقلت لا، أنا لازم أفتح هذا الموضوع الشائك مع المستمعين. هل أنتوا شايفين أن في سن مثالي للجواز؟ ولو إيه هو؟ وشمعنا اخترتوا السن ده؟ فقولوا لي كده على رقم الاس ام اس، او تقدروا تكلموني على ارقام التليفونات اللي هي 38-35-177 او 178. هل أنتوا شايفين ان في سن مثالي للجواز؟ ولو شايفين ان في سن مثالي للجواز، ايه هو السن ده؟ وشمعنا اخترتوا السن ده وشايفينه لده انسب سن للجواز؟ فكروا كده شوية وبعتولي على 9210، علشان الموضوع ده زي ما قلتلكوا شائك وهتختلف فيه الاراء جدا، لان كل سن حد هيختاره ويقول ليه هيبقى ليه سلبيات وإيجابيات. فهتلاقي التاني بيقولك لا السن ده ما ينفعش عشان 1-2-3، حد يقولك السن التاني، طيب السن التاني ده إيه اللي كويس فيه وليه هو مثالي للجواز؟ فعشان كده أنا عايز أعرف منكم كده رأيكم إيه في الموضوع ده، ونتكلم فيه شوية وأعرف أراءكم وأعرف بتفكروا إزاي في الموضوع ده. وطبعا لو أي حد عايز يقول أي حاجة تقدروا تبعتوها لي على 9210 أو أرقام التليفونات اللي أنا قلت لكم عليها. صباح الفل يا أجمل إنرجي، صباحكم جميل، صباح الفل عليك يا شيماء، فوزير صار أرحم يا باسم، ده حسن رمزي شكرا قوي يا صاحبي كده بعتني في لحظة، ولينا عايزة تسمع لولا البنات لعمرو دياب، بس كده أنا أقدر أرفض للينا طلب مثلا؟ absolutely not.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب 6340 جنيه، عيار 24 ب 7245 جنيه، سعر الجنيه 51136 جنيه، أما سعر الأونصة فهو 227208 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير طبعا وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتكلموا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: تقدر تسمع انرجي من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: النهاردة بسألكوا، هل انتوا شايفين ان في سن مناسب للجواز او the perfect age للجواز؟ وليه؟ لو انتوا من الناس اللي عندها الرأي ده، ان هم شايفين ان في سن معين مناسب جدا للجواز او هو ده احسن سن للجواز، وابعتولي وقولولي انهي سن وليه. انا معايا التليفون دلوقتي فاطيمة. صباح الفل.
3: صباح الفل يا باسل،
1: ازيك فاطيمة؟
3: الحمد لله، انت
1: الحمد لله على السلامة. بقالك فترة مستخبية.
3: ايوه ده حقيقي، عشان انا بيجيلي اكتئاب في الصيف، فبشتغل على السيف مود، يعني اللي هو ايه، بعمل الحاجات الاساسيه قوي قوي قوي، بعد غير كده ما بتفاعلش. الجو يظبط مودي يبقى حلو اطلع. انا بقى
1: في حد بالذمه يجيله اكتئاب في الصيف يا فاطمه؟
3: انا لا، اعمل ايه؟ طيب نحن نختلف عن الاخرون.
1: ماشي مش هقول حاجه. طيب الحمد لله على سلامتك.
3: الله يسلمك.
1: شايفه ان في سن مناسب للجواز؟
3: لا.
1: شكرا، قفلتي الموضوع. باي باي باي باي باي باي.
3: لا لا استنى.
1: لا اكيد بهزر، اكيد بهزر،
3: عشان انا طبعا انا عارفه والله يا حبيبي يا بس. انا الصراحه انا اصلا يعني انا قلت اتصل بيك عشان عايز راي الناس في الموضوع ده اكتر واحده. انا دلوقتي عندي 51 سنه.
1: ماشي.
3: وشايفه ان انا من حقي ان انا اتجوز وان انا يبقى لي اسره.
1: حقك طبعا.
3: وانه ما فيش سن، يعني انا في ناس كتير بتقابلني يقول لي لا you are too old to get married، يعني كبرت يعني انت تتجوزي. وانا شايفه انه لا، انا لسه اقدر احب واتحب وابقى عندي بيت وعيله، يعني فاهم قصدي؟
1: صح.
3: لكن انا شايفه انه في سن مناسب للانجاب اكتر، يعني ان انا اجيب ولاد ايج. يعني انا اول ما جاب بقى عندي 40 سنه قررت انا مش عايزه اولاد، يعني حتى لو دخلت في علاقه لا مش عايزه اولاد، لان انا مش هقدر اعتني بيهم زي ما انا عايزه.
1: الفرق ما بين كنتوا الاثنين هيكون كبير جدا، فمش هتقدري ان انت تواكبيهم وتواكبي درجه نشاطهم والفرق بتاعهم والكلام ده كله. وفي نفس الوقت برضو العقليه هتبقى مختلفه قوي، لان في فرق 40 سنه.
3: وهبقى انا بتعامل بقى ان انا تيتا بالنسبه لهم مش مامي.
1: اوكي.
3: يعني هبقى مامي خالص.
1: اوكي.
3: فشفت ان انا من حقي ان انا ما اجيبش اولاد، بس انا من حقي ان انا اتجوز اي سن.
1: هو انت من حقك تعملي اللي انت عايزاه اصلا.
3: شكرا يا اسامه.
1: ده كده كده.
3: بس نفسي اعرف راي الناس، يعني الناس اللي جربوا ان هم يتجوزوا وهم كبار في السن. خلي بالك ان كل الواحد لما بيكبر زي حالتي بيبقى فكره ان هو يتنازل عن مواصفات الشخص او الحياه اللي هو عايزها بتبقى صعبه.
1: فاهم طبعا.
3: لو في حد جرب ان هو يتجوز سن كبير ولعن الموضوع حلو، يعني يا ريت حد
1: يشجعك. لا انا هقولك واشجعك، لان انا في اتنين اعرفهم شخصيا اتجوزوا وهم كبار، يعني ما اعرفش كان السن كان بالظبط، بس انا متاكد ان هم كانوا معديين 45 سنه واتجوزوا وخلفوا بنتين زي القمر، ودلوقتي ما شاء الله هم بنات حلوين جدا جدا جدا، فاعتقد في اخر يعني اخر كام سنه في المدرسه خلاص، ومبسوطين جدا وعايشين حياتهم بالطول والعرض. فا ايه في امل يا استاذه فاطمه، زي ما استاذه فيروز بتقول، ايه في امل؟ ما تخليش اي حاجه، يعني كده كده انت لما تلاقي الشخص المناسب ولا هيفرق معاه سن ولا هيفرق معاه اي حاجه، وانتوا بقى وقتها تقرروا انتوا عايزين تعملوا ايه. فاهم قصدي؟ عايزين تخلفوا مش عايزين تخلفوا، دي حاجه بتاعتكم انتوا. فاهم قصدي؟ لكن
3: اي نو والله الواحد بيبقى خايف، عارف انت؟ لا
1: فاهم طبعا. يعني فاهم.
3: انا وانا صغيره كان عندي استعداد ان انا اغامر في التجربه واحب واخسر وقلبي يكسر، وده حصل اوريدي، وارجع ابقى كويسه تاني وانا كبيره. لو لا انا عندي حاجات حلوه يعني.
1: لا وكمان الواحد كل ما بيكبر بيتعود على المساحه بتاعته، فاي حد يخترق المساحه دي بيبقى صعب قوي.
3: اه والله ده اللي هو يعني انا هصحى الصبح لازم اقول له صباح الخير واعمل له قهوه معايا يعني.
1: صباح الفل عليك يا فاطمه.
3: صباح صباح الفل يا بيبي.
1: يومك زي الفل. باي باي. باي باي. طيب انا جات لي رسائل بس لازم اطلع فاصل اعلاني دلوقتي. انا بسالكم هل انتوا شايفين ان في سن مثالي للجواز؟ ولو شايفين ان في سن مثالي للجواز ايه هو وليه؟ ولو مش شايفين ان في سن مثالي للجواز برضو قولوا لي ليه. عايز اعرف الاجابات دي من على رقم الاس ام اس 92100 او كلموني على ارقام التليفونات 38351 77 او 178.
2: راجعين كلنا تشويق واثاره
4: مع باسم وساره في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعايه اليس الترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-058.
1: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
1: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخارج

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: رجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي،
3: البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

0: 92 كوينتون المزيكا لعبتها.
1: هل انتوا شايفين في سن مثالي للجواز ولا شايفين الموضوع ده ملوش سن مثالي واللي عايز يتجوز في اي وقت يتجوز؟ ولو ايه هو لو انتوا موافقين على موضوع السن المثالي ده ايه هو السن المثالي؟ من الرقم الاس ام اس رقم اخره 761 بيقول 35 سنه علشان الراجل والست يبقوا ناضجين كفايه وماتشور كفايه ويقدروا ياخدوا القرارات الصح ويقدروا ان هم ياخدوا وقتهم. اما عمر بيقول منطقيا يا باسم من اول 30 يكون الانسان في كامل النضوج تقريبا، لكن افضل من اول 24 علشان أطفالك يكبروا معاك. عموما كل سن ليه عيوب ومميزات. شيماء بتقول مفيش حاجة اسمها سن مناسب للجواز، دي تخاريف، أهم حاجة مين يكون مناسب ويتجوز مين ويكمل معاه في الوقت المناسب. كل دي أراء مبعتالي على رقم الاسمس 92100. وزياد عايز يسمع أغنية Under the Rhythm لأدم لامبرت، جهزت وهتشتغل. لكن أنا دلوقتي معايا تليفون من كارولينا. صباح الفل.
2: صباح النور.
1: إزيك كارولينا؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب دايما. شايفة ايه بقى يا كارولينا، في سن مناسب للجواز ولا لا؟
2: انا على فكرة فرحي يوم السبت الجاي.
1: ايه ده فعلا؟
2: فعلا.
1: سقفولها. مبروك مبروك مبروك مبروك.
2: الله يبارك.
1: احنا مش معزومين ليه يا هانم؟
2: لا معزومين ازاي، انا جاي
1: اعزم بنفسي. جاي تقولنا قبلها بكام يوم يا هانم؟ البدلة مش جاهزة، اعمل ايه انا دلوقتي؟
2: لا يا فندم تجهل.
1: ألف مبروك وربنا يتمم لكم على خير يا رب إن شاء الله.
2: الله يخليك
1: مرسي. طيب أنت بقى هتقولي لي بقى، يعني لازم أكيد رأيك هيبقى في الجون، بس هنشوف عامة ما فيش رأي غلط ورأي صح، تعالوا نسمع كل الأراء. شايفة في سن مثالي للجواز؟
2: أنا يعني أنا مثلا خطيبي ده أنا عارفة
1: بقى
2: ليه 13 سنة.
1: واو. تعرفوا بعض من الجامعة ولا من الشغل ولا إيه؟
2: من المدرسة كمان.
1: اوكي.
2: فانا حسيت دلوقتي ان انا اقدر اتجوز، اقدر اعمل بيت، اقدر كل ده حسيته. يعني انا دلوقتي 33 وهو 35.
1: ماشي.
2: حاليا انا اقدر اتجوز، اقدر نضقت ان انا اشيل مسؤولية، نضقت ان انا ابقى مسؤولة عن بيت، لو جبت اطفال ابقى مسؤولة عنهم. يعني كنت الاول
1: حاسه
2: ان انا
1: طولي كده وتعبانه. يعني هل معنى كلامك ده انك شايفه ان السن المثالي للجواز بعد ال 30؟
2: بعد ال 30.
1: طب ليه شايفه انه السن لو قبل ال 30 ممكن ما يكونش اسلم حاجه؟
2: ممكن، لا هي بتختلف على حسب فكره، على حسب النضج برضه.
1: طبعا
2: في ناس بتبدري
1: طبعا،
2: يعني عن سنها ظروف بتخليها تبقى أكبر من سنها.
1: صح.
2: إنما أنا بحس قبل كده بيبقى برضه صدمة، أو يعني الولد بيبقى لما بيخش الجواز ده بيصدم، البنت لما بيخش الجواز ده بتصدم. يمكن ده سبب يخلي الناس يبقى في حالات كتير مش
1: فيهاش
2: توافق بعد كده.
1: صح. يعني انت قلتي رايي صراحه في الجون، لانه ممكن اتنين يكونوا بيتجوزوا هما الاتنين عندهم نفس العمر، يعني مثلا عندهم 30 سنه، لكن حد يكون ناضج كفايه اللي هو يقدر يشيل مسؤوليه ويتجوز ويعيش مع حد تاني في البيت، والحد التاني يكون ممكن دماغه تبقى في حته تانية خالص.
2: بالظبط.
1: طيب انا مبسوط قوي برايك عامه، والف الف الف الف الف الف مبروك مره كمان، وإن شاء الله يا رب يوم السبت الجاي يبقى أحلى يوم في الدنيا كلها وتنبسطوا جدا جدا جدا. ووصلي بقى لزوجك المستقبلي، قولي له ألف مبروك لو سمحتي.
2: وصلنا وصلنا الصورة عشان هبقى
1: الأسبوعين
2: الجايين مش
1: عارف أسمعك. ما طبعا هتبقى في شهر العسل يا بختك. لا ربنا يتمم لكم على خير يا رب، وبجد بجد مبسوط اللي انت كلمتيني النهاردة. شكرا ليك يا كارولينا.
2: باي باي.
1: باي باي. طيب يا جماعة الناس بتقول أراءها وأنا مش معترض على أي رأي خالص. كل واحد رأيه ويحترم ومية مية وفي الجون، وكل واحد شايف الصح يعمله، لكن أنا بحب أسمع أراءكم. هل أنتوا شايفين أن في سن مثالي للجواز؟ لو شايفين أن إيه هو وليه؟ لو شايفين اللي لأ برضو ليه؟ 92100 ده رقم الرسائل، 38-35-177 أو 178 دي أرقام التليفونات. آدم لامبرت Under the Rhythm عشان خاطر الأستاذ زياد. إيه مشتغلتش ليه؟ في إيه؟

0: بنتساءل النهاردة مع بعض، هل في سن مثالي للجواز ولا لا؟ في ناس موافقة انه في سن مثالي فعلا للجواز، وفي ناس بتقول لا، ده حسب الشخصية وحسب كل واحد شايف انه مستعد للارتباط والجواز ولا لا. يعني من على رقم الاسماس حواش بيقول اتوقع ان لو الجواز ليه هدف محدد زي الخلفة مثلا ممكن يكون ليه سن معين، غير كده لا ملوش سن. مروة رشوان بتقول صباح الفل، طمني على سارة علشان وصل الشغل متأخر ولسه فتح. لا طبعا مفيش سن مناسب للجواز. سارة كويسة، هي بس صحيت لقيت ان زورها بيوجعها شوية وحست هي ممكن تعيا، فقالت تريح النهاردة وتبقى كويسة ان شاء الله بكرة وتيجي. اما شوشتة فبتقول مرسي متأخرة على الاغنية، فعلا انبسط، كنت هكلمك لكن اتأخرت للأسف على خروج التمشية. باختصار كمبدأ عام، من نص العشرينات للبنات واوائل التلاتينات للرجالة، لكن كل قاعدة مش مناسبة للكل، وكل شخصية وظروف والاهداف المشتركة هي اللي تحدد انسب سن لكل كابل. حلو قوي الكلام ده. تعالوا بقى نتكلم في العلم شوية، يعني في شوية دراسات اتعملت على الموضوع ده ولقوا حاجات مختلفة، فخلوني اقول لكم عليها. يعني مثلا في دراسة اتعملت سنة 2025 ومنشورة في BMC Women's Health، بتقول ان في الدراسة دي يعني لقت ارتباط ما بين الجواز في سن صغير جدا وارتفاع احتمالات عدم الاستقرار الزوجي، لكن السن لوحده مش هو السبب. يعني اكيد السن حاجة مهمة في الارتباط، لكن مش هو يعني اول حاجة واخر حاجة نفكر فيها. في التعليم، في كمان الاستقرار المادي، في النضوج، في البني ادم عايز اصلا ايه من العلاقة اللي هو فيها، كل الحاجات دي بتفرق في العلاقة، والسن لوحده مش سبب او مش هيكون سبب للطلاق او لتكملة الحياة الزوجية. وعلى فكرة في كمان دراسة طويلة عن الطلاق في النرويج اتعملت وشافت يعني انه السن ممكن يكون مؤشر قوي لاحتمالية الطلاق او تكملة العلاقة، لكن برضو مش هيكون الحل الوحيد او العنصر الوحيد اللي هيحدد هل العلاقة دي هتمشي ولا لا. دي دراسات علمية قلت اقول لكم عليها، لكن برضو في الاول وفي الاخر كل واحد حسب حياته الشخصية وحسب درجة النضوج بتاعته وحسب هل هو شايف ان هو عايز يبقى مفيش فرق سن مثلا ما بينه وما بين الولاد اللي هو هيخلفهم او الولاد اللي هي هتخلفهم، علشان يقدروا اللي هم يكونوا صحاب اكتر من اللي هم يكونوا في سن فرق كبير قوي، فرق سن كبير قوي ما بينهم، فما يكونوش مثلا فاهمين دماغهم قوي او ما يقدرش يكون عندهم الطاقة اللي هم يكونوا بيتابعوا وعندهم النشاط الكافي بالأخص في السنين الأولى للطفل اللي هم يجروا وراهم ويكونوا متابعين كل حاجة هم بيعملوها. لكن أنا لسه برضو بسألكم ولسه عايز أعرف أراءكم، لأن الموضوع ده زي ما قلتلكم الأراء بتختلف فيه وكل واحد ليه رأيه الشخصي. هل أنتوا شايفين في سن مثالي للجواز ولا لأ؟ لو شايفين إيه هو السن وليه؟ ولو شايفين لأ برضو عايز أعرف ليه؟ ابعتولي على 92 10 أو كلموني على 38 35 177 أو 178.
1: جديد محمد عدوية على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب مروة بتقولي انت رأيك ايه يا باسم في الحوار ده؟ ليه كده طيب؟ ليه كده طيب؟ بصوا انا طبعا يعني ما اعتقدش او مش مصدق ان في سن مثالي للجواز، بس انا شايف ان السن المعقول يعني يكون بداية من 30 سنة او ممكن مثلا 28 29 30. ليه؟ السبب الوحيد اللي اقدر اقول عليه علشان العشرينات عامة هي سن اكتشاف الذات بالنسبة لكل شخص، كل واحد بيكتشف نفسه. في ناس ممكن يكتشف نفسهم من اول العشرينات، وفي ناس ممكن ما يكتشفوش نفسهم غير وهم عندهم 45 سنة، بس الأغلبية يعني من الناس بيكتشفوا هم او بيكون عندهم فكرة هم عايزين ايه في حياتهم وعايزين يعملوا ايه وعايزين يشتغلوا فين وعايزين كل الكلام ده بيكون في اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات. فحلو الواحد يكون داخل العلاقة كده وهو عارف هو عايز ايه من العلاقة، ويكون عنده نسبة نضوج عالية اللي هو يكون عارف انا عايز ايه وعايز فعلا انا استقر واتجوز واخلف، وان هو يكون او هي تكون كمان هما الاثنين يعني يكونوا عارفين ايه الاهداف اللي هم عايزين يوصلوا لها وازاي يقدروا يوصلوا لها مع بعض، لان دي نقطة مهمة جدا. كل واحد بيكون عنده اهداف شخصية وكل واحد بيكون عنده اهداف لازم يشجع التاني عليها، فعشان كده بيبقى حلو انه يعني بداية من 28 29 30. انا شايف ده في رأيي الشخصي انا شخصيا، بما انكم انتوا اللي سألتوني، هو ده السن مش هقول المثالي لكن المناسب للجواز، وفي نفس الوقت برضو لو خلفوا الفرق مش هيكون كبير قوي ما بينهم وما بين اطفالهم، وهيكون برضو في حتة اللي هم يعني الاهل يكونوا صحاب عيالهم. فده رأيي الشخصي، ممكن توافقوا عليه ممكن تعترضوا عليه، دي حاجة عادية جدا، زي ما أنا يعني ما حكمتش على رأي أي شخص، لو سمحتوا ما تحكموش على رأيي، وإنتوا اللي طلبتوا تعرفوا رأيي فعشان كده أنا قلته. المهم أنا لسه مكمل معاكم، فضل من الزمن أقل من 20 دقيقة تقريبا، فاللي عايز يسمع أي أغنية بقى يبعتها من دلوقتي على رقم الأسماس 92 10 عشان ألحق أحضرها لكم وألعبها لكم على الهواء مباشرة في آخر 20 دقيقة كده من الحلقة. يلا بينا، مستني طلباتكم من الأغاني، وطبعا لو لسه في حد عنده رأي عايز يقوله برضو بعتهولي على نفس رقم الأسماس

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد
3: انرجي 92.1. المزيكا
4: المزيكا
3: لعبتها.

0: بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات شرايط ليد سبوت لايت داون لايت تيوب وبانل إليوس. ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا هانيا فهمي، كنت عاملة دور علا عز الدين في مسلسل راس الافعى ودور المستشارة فريال في مسلسل فرصة اخيرة رمضان اللي فات. ان شاء الله استنوني في نجوم بكرة على اذاعة انرجي يوم الثلاث برنامج شفت الصبح.
3: انا اسمي علي سكري، عملت دور حمزة في مسلسل اللون الازرق. استنوني نجوم بكرة مع اذاعة انرجي يوم الثلاث مع برنامج شبه دايرة.
4: انا كريم عادل اسماعيل في مسلسل هي كيمياء. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء برنامج قضاء حفظنا القضاء.
1: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

0: واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبت
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي
0: البرنامج برعاية اليس الترا ليد

فجأة لقيت سرب من الرسائل على رقم الاس ام اس كله عايز يسمع بيونسي. فبجد يعني هي العب بيونسي بليز بيونسي العب بيونسي مش فاهم في ايه. لقيت سرب من الرسائل كله عايز يسمع بيونسي فشغلت لكم كريزي ان لوف مع جايزي اول او تاني سولو سينجل نزلتها بيونسي. انا بحب الاغنيه دي قوي قوي قوي. ومن اخر الاراء اللي اتقالت على موضوع النهارده طارق خليل بيقول 25 سنه كويس قوي لو عندك القدره الماليه يبقى قبل 25 سنه كمان. ده رايه في موضوع النهارده السن المثالي للجواز. بكل اسف حلقتنا النهارده خلاص خلصت, بس انا انبسطت قوي قوي قوي في الحلقه معاكم النهارده, وشكرا لكل واحد وكل واحده اخذ من وقته اللي هو يبعت لي على الاس ام اس او يكلمني على رقم التليفون. فشكرا ليكم قوي ان انتوا خليتوا حلقه النهارده حلوه. يومكم جميل ان شاء الله وتستمتعوا بكل حاجه بتحصل فيه, وان شاء الله هنشوفكم بكره انا وساره لو كويسه لو موضوع البرد ده ما كبرش معاها بكره في نفس الميعاد من الساعه 8 لحد الساعه 10. وطبعا كالعاده بعدين على طول هتسمعوا سلمى قاسم ملكه كل المواسم في برنامجها شفت الصبح من الساعه 10 لحد الساعه 12, وبرامج انرجي كلها بتسمعوها في مواعيدها اللي انتوا عارفينها. اشوفكم بكره على خير, يومكم زي الفل ان شاء الله. ومن موقعي هذا هقول لكم سلام.

0: ساعد الوافي 10، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها، حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. النهارده مش هحدد لكم مود، هسيبكم تختاروا كل اللي انتوا نفسكم فيه، علشان كمان الساعة الثانية هيكون معايا ضيفة في نجوم بكرة، فهسيبكم بقى بصوا تقولوا كل اللي في نفسكم وتختاروا كل الأغاني اللي في نفسكم هذه الساعة. فيلا بعتولي دلوقتي حالا على 92100. الأغنية دي جبنا سيرتها اليومين اللي فاتوا وحسيت ان احنا بقالنا كتير قوي ما سمعناهاش، فتعالوا نسمعها يلا. أيام حماقي.

جماعه هو في ايه في ايه ليه كله عايز يسمع بيونسي؟ نفسي افهم يعني. في رقم اخره 331 بيقول جود مورنينج كوين سلمى بلاي بيونسي بليز, ورقم اخره 9998 بيقول سلمى العبي بيونسي, وفي رقم اخره 621 بيقول باز بلاي بيونسي. في حاجه ايه ده؟ ماشي, بعتها تاني برضو بالعربي. في حاجه معينه شباب ولا ايه اللي حصل؟ باسم موثقوا عليا, وبعدين انا اصلا لسه سامع باسم من شويه كان لعب كريزي ان لوف, فكان تقريبا يعني اخر اغنيه او الاغنيه اللي قبل الاخيره في البرنامج. ففي حاجه النهارده عيد ميلادها, عيد جوازها, في يعني في اي مناسبه تخصها؟ ليه في اجماع ثلاث اشخاص مختلفين طالبينها وكان لسه باسم لعبها؟ ارجو الرد, يعني عايزه تفسير اللي بيحصل ده. طيب في كمان عمر بيصبح عليا بيقول صباح الخير يا سلمى, يومك سعيد. يومك سعيد انت كمان يا عمر. وفي حسن رمزي بيقول فين السعاده فين برنامج شيفت الصبح لانه كله سعاده. ربنا يخليك يا حسن, صباح الفل. في رقم اخره 887 بيقول صباح الخير يا سوسو, ممكن اسمع ايه سكتي ليه؟ صباح الفل. انا مش عارفه مين اللي باعت, ولكن الاغنيه دي احنا لسه لعبناها امبارح, فايه رايك او ايه رايك تختار او تختاري اغنيه تانيه لرامي صبري بحيث يبقى في تنوع, ما نبقاش كل يوم بنعمل نفس الاغاني. فكر كده في اغنيه لذيذه تانيه لرامي صبري وابعت لي على 92 100.

0: يا جماعة ايه سر طلبكو لبيونسي؟ حد يشرح لي، لانه في برضو رقم اخره 589 برضو طالب بيونسي، ورقم اخره 621 مصمم برضو. اشرحوا لي، طب قولوا لي سبب مبرر عشان اختار لكم اغنيه ليها والعبها. في مين تاني؟ في ناس بقى طالبه حاجات كتير. هيما مثلا بيقول صباح الخير يا سلمى، صباحكم كله خير وسعاده، صباح الخير على ملكه كل المواسم، صباح الخير على سلمى واحده بس ومش بتبدل، صباح الخير على سلمى اللي بتطلع لنا هو من الوحات، صباحكم خير ممكن حماقي توبه يا سلمى. صباح الفل يا هيما وشكرا شكرا. بالنسبه لحماقي توبه الساعه الجايه بقى، علشان انا لسه لعبه اول اغنيه حماقي ايام. في محمد محمود بيقول عايز اغنيه عمرو دياب ما بستغناش. ايه دي يعني؟ بص انا يعني هارد كور فان لعمرو دياب، فان انت طالب اغنيه انا ما اعرفهاش دي شيء مش موجود في الوجود. اكيد فيش اغنيه اسمها ما بستغناش، او حاجه هو قال فيها ما بستغناش، وتشيز برضو هم ما استخدمش كلمه ما بستغناش دي في حاجه. فدي اكيد يا اما اغنيه لحد تاني، يا اما اغنيه انت حلمت بيها مثلا ومقتنع ان هي موجوده، او حاجه بجد انا ما سمعتهاش، او حاجه مسربه مثلا ما حدش سمعها غير 5 6. يعني اشرح لي اكتر، او قول لي جملتين حتى من الاغنيه بس ابقى فاهمه انت عايز اغنيه ايه. طيب عايزه اكلمكم عن حاله الطقس. الجو جميل اليومين دول الصراحه ولذيذ جدا. يعني النهارده مثلا بنتكلم ان درجه الحراره العظمى 35 والمحسوسه 37، وبالنسبة للوجه البحري العظمى 34 والمحسوسة 36. في برضو شوية رياح النهاردة، بس الرياح في اللذيذ، يعني سرعتها من 30 ل 35 كيلومتر في الساعة، وفي برضو فرص كده، بس ايه يبقى في شوية سحب، بس ما فيش اي يعني قلق تاني في الجو. فالاسبوع ده انا شايفة الصراحة ان الجو اميزينج.
1: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: come on.
1: Energy 89.1 المزيكا لعبتها.
2: حلو ده.
3: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
4: طبعا موسم صيف 2026 كان موسم سبايسي جدا وكان فيه ألبومات كتير, وحتى النجوم اللي ما نزلوش ألبومز كاملة كانوا حريصين ان هم على الأقل ينزلوا ميني ألبوم, يعملوا أي مشاركة يعني في موسم الصيف السنة دي. زي مثلا أنغام نزلت ميني ألبوم, لا خلاص هي موجودة بس طبعا مش بحجم الألبومات اللي احنا متعودين عليها من أنغام. نفس الكلام برضو عسيلي, يعني هو يعتبر نزل ميني ألبوم فيه 3 أغاني و3 أغاني صيف قوي. يعني هو أصلا الألبوم كان اسمه ساحل, عسيلي ساحل إديشن, وكان فيه 3 أغاني اللي هم عاملة فيها من إيجبت ويا لهوي والبحر الشمالي. وطبعا قبلها كان برضو منزل الأغنية اللي كسرت الدنيا, أغنية عمك وعم عمك هو وعصام صاصة. بالمناسبة الأغنية دي يعني من كتر ما هي كانت تريندينج هي تصدرت عدد من منصات الاستماع في الوطن العربي, وكمان وصلت لقائمة هوت 100 على بيلبورد, فأغنية عملت قلق يعني. فإحنا ممكن نتخيل إنه خلاص عسيلي نزل 3 أغاني ميني ألبوم, وقبلها كان منزل أغنية قوية جدا وبتاع وخلاص. ولكن لا, عسيلي عنده خطة للشتاء. قال زي ما نزل في الصيف بساحل إديشن هينزل لنا في الشتاء بوينتر إديشن. وبيقول كمان ان هو مش محضر بقى ميني ألبوم للشتاء, لا ده محضر ألبوم كامل, ومن المتوقع انه ينزله في إبريل او مايو 2027. انا بس حاسة ان ده متأخر شوية على الشتاء, او معرفش الشتاء هيكمل معنا إبريل او مايو ولا لا, او معرفش هل هو ممكن انه يعني ينزل الألبوم بدري شوية, ولا هو مثلا محضر أغاني شتوية هينزلها سينجلز وبعد كده يقوم نازل بالألبوم بقى في إبريل أو مايو, مش عارفة لسه. ولكن هو كل اللي قاله يعني ان هو بيحضر أغاني شتوية الفترة اللي جاية, وبيحضر لألبوم كامل متكامل.

طب يا جماعه، هو في النهارده ليه عمرو دياب وبيونسي؟ عايزه شرح لو سمحتوا. يعني في شيماء برضو بتقول صباح الجميل يا سمسومه، عاوزين حاجه لعمرو دياب. وبعدين محمد محمود قال ما بتغيبش لعمرو دياب. وبعدين مريم عايزه وحشتيني يا عمرو دياب، وقالت لي لو مش موجوده سمعينا كلمه لرامي صبري. وبعدين رقم اخره 998 ده حد جديد بقى بيقول بيونسي. وفي رقم اخره 331 بيقول عمرو دياب كان في اعلان مع بيونسي، كان اعلان اسطوري، نسمع بقى اغنيه بيونسي. ورقم اخره 998 بيقولي بلاي بيونسي. ممكن تشرحوا لي في ايه لو سمحتوا؟ عشان بجد نفسي افهم فين السر في الموضوع، ليه عمرو دياب وبيونسي النهارده؟ باسم موصيكوا عليا عاملين فيا مقلب، طب في حاجه اشرحوا لي. طيب اغنيه كلمه لرامي صبري بنسمعها دلوقتي، وهنسمع اكيد ما بتغيبش لعمرو دياب. وشوفوا نفسكم تسمعوا ايه تاني بقى، وابعتوا لي على 92 100.

طب جماعة لقيت لكم قصة عباسية صينية من اللي احنا بنحبهم. بصوا بقى الحوار ده. طبعا الأطفال وارد جدا ان هم بيلعبوا, خصوصا لما بيلعبوا بحاجات صغيرة او كده, عادي جدا ان هم ممكن غصب عنهم يبلعوا شيء مش مصنوع للبلع. ماشي, اللي انا بسمعه دايما يعني هنا عندنا مثلا في مصر, تلاقي طفل مثلا بلع كوين, تلاقي طفل بلع غطاء قلم, يعني دي الحاجات اللي الواحد بيسمع فيه مثلا اطفال بتبلع زراير, كل دي حاجات مفهومة. ولكن بقى في شمال الصين في طفلة عندها 5 سنين بلعت سبيك الذهب وزنها 50 جرام. ماشي بلال قاعد قدامي بيعمل لي كده, اللي هو يعني والله العظيم ايه اجيبها, اجيب الطفله بالسبيكه. حاضر نبعت نجيبها من شمال الصين. فبيقول لك ايه بقى, بيقول لك الطفله كانت بتلعب في البيت عادي وفجاه بلعت قطعه ذهب من غير قصد, وبعد حوالي 6 ساعات اهلها اكتشفوا الموضوع ونقلوها للمستشفى, والاشعه كشفت ان السبيكه اللي هي بلعتها دي طولها 4 سنتيمتر ووزنها 50 جرام وان هي لسه موجوده جوه معدتها. فطبعا كان لازم يبقى فيه تدخل سريع علشان السبيكه صلبه وفي نفس الوقت سطحها املس, وده ممكن يخليها تتعلق في الجهاز الهضمي او تجرح بطانة المعدة أو كده, وممكن كمان تسبب نزيف أو ثقب لو فضلت مكانها يعني. فالأطباء بقى عملوا إيه, عملوا منظار وقدروا يوصلوا للسبيكة ولقوها جوه المعدة فعلا, واستخدموا بقى أدوات معينة كده قدروا يمسكوا بيها قطعة الذهب دي ويسحبوها بحذر شديد. والحمد لله العملية يعني خدت كام دقيقة بس, ما كانتش عملية مستعصية يعني, والطفلة حالتها استقرت وتعافت بشكل كويس. الفكرة بقى إنه طبعا لما السوشيال ميديا الصينية عرفت بالخبر ده, الناس بقى طبعا قعدت تسف على الموضوع, انه يعني اصلا اولا ازاي طفلة عندها 5 سنين قدرت توصل لسبيكة الذهب, واصلا يعني هل اهلها سايبين السبايك كده مرمية في البيت عادي العيال تلعب بيها, ما ده برضو شيء غريب. وبعدين بيقول لك ان هم عندهم كمان في الصين في زي مثل كده او تعبير يعني حاجة هزار منهم يعني في الصين, بيقول لك انه بيطلقوا على الاطفال ان هم وحوش بتاكل الذهب, يعني عشان يقولوا ان هم يعني بيبقى مصاريفهم كتير وفي تكاليف كتير بقى في تربيه الاولاد وكده. فانه زي ما احنا عندنا هنا مثلا لما حد يبقى قوي يقول لك ده بياكل الزلط, هم عندهم الاطفال عشان مكلفين فدي وحوش بتاكل الذهب. فبيقول لك ان الطفله دي خدت التعبير ده في حته تانية, يعني نفذته حرفيا ان هي حرفيا بتاكل الذهب. فده شيء غريب جدا. طبعا في ناس بقى خدت الموضوع بجديه, انه طبعا قعدوا يعملوا حملات توعيه وتحذير ان يا جماعه يا اهالي ما تسيبوش حاجات قابلة للبلع يعني الأطفال تلعب بيها أو كده, وخلي بالكم من ولادكم. وفي ناس تانية طبعا قعدت تهزر في الموضوع علشان يعني ليه تبلع ذهب, فكانت حاجة غريبة جدا. ولكن هذا هو الحال في الصين, يعني مش أول مرة نسمع حاجة غريبة بتحصل في الصين يعني. فدايما لما بلاقي لكم أي حاجة عبثية كده صينية ما ببخلش عليكم بيها أبدا أبدا أبدا.

عايز اسلم على مانو بيقول صباح الفل يا نجمه. صباح الفل يا مانو. في سالم شاكر. سالم انت دايما دايما بتطلب اغاني مش موجوده، انت لو قاصد مش هتعمل كده. عايز يسمع تترجى فيا يا توفيق او اغنيه خد وردي وهات الشوك. خد وردي وهات الشوك دي اللي هي ايه؟ سامحني خلاص صح، سامحني يا ريت انا غلطان وتوبت وجيت رجعت باسفي وندمي وشو. هي دي صح. بس الاغنيتين مش موجودين للاسف للاسف للاسف. في مين تاني؟ كان في حد طالب حاجه والمسج تقريبا انتهت مني، بس انا مجهزه الحاجه. كان حد طالب شيرين مشاعر، ان شاء الله هنلاقي المسج في النص يعني. طيب بتقنعوني بايه والله؟ رقم اخر 621 بيقول لي روبي وبيونسي نفس السن واول البوم اصدروه كان في نفس السنه. فاهمه بس برضو ليه النهارده بيونسي؟ ليه بجد؟ في مين تاني؟ حازم. حازم بيقول صباح الورد يا لومه، عاوز منك تحت الياسمينه لمنير ويوم الجميل يا رب. صباح الفل يا حازم وحاضر عينيا، الاغنيه جاهزه. في نرمين بتقول عايزه اغنيه عيد ميلادي لان النهارده عيد ميلادي يا احلى سلمى. صباح الفل يا نرمين وكل سنه وانت طيبه، وحاضر هختار لك اغنيه حلوه لعيد الميلاد نلعبها بعد الاد بريك على طول. في رقم اخر 754 لا انا قريت المسج ولعبت اغنيه كلمه كمان ما تظلمنيش. في حازم بيقول ايوه بقى اديني في الصيني كل يوم رئيسهم منورنا 3 ايام جبابره فظاع بجد. انا عامه بحب الصينيين جدا يعني، انا من البلاد اللي نفسي اسافرها عشان احضر بقى معاهم العباسيات اللي بقعد احكي لكم عليها دي. في رقم اخره 621 بيقول على البنت اللي بلعت السبيكه، بيقول حفيده بنت عم دهب. متربيه على الغالي برضو بتهزرش. في رقم اخره 589 بيقول يا لو نسمع بيونسي بعد عمرو دياب. جماعة في ايه؟ في ايه؟ حد يرد عليا. عمرو يعقوب بيقول صباح الخير، بما اني نوبي سمعينا حاجة نوبي المنير او احمد منيب شمندورة او الياء او اي حاجة على ذوقك. يا عمرو صباح الفل يا عمرو، منور الدنيا وحاضر عينيا هسمعك. كده كده عندنا تحت الياسمينة لمنير حد كان طالبها. نفسي الاقي المسج بتاعت الشخص اللي طالب مشاعر. مش لاقيها، بس انا متأكدة ان في حد طلب مشاعر. اظهر وبان عليك الامان، الاغنية جاهزة هتسمعها دلوقتي حالا. اي حد بقى نفسه يسمع اي حاجة يلحق يبعتلي على طول على 92 100.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب في حد بعت SMS بيقول بيونسي برج العذراء 4 سبتمبر وعمرو دياب ميزان اكتوبر, ده رقم اخره 331, ايه العلاقه بقى؟ يعني ايه العلاقه والله العظيم بجد ايه العلاقه؟ في مي بتقول صباح الفل على ملكه الترتر وصاحبه كل المواسم, يا ريت تسمعيني اغنيه انا زعلتك في حاجه ومعلش انا معرفش اسم الاغنيه ومين كلماتها, ده التعب اللي تعبته عشانك, الف مين يتمنى مكانك, والله ده كان درس حياه, ارجوكي اعرفي اسم الاغنيه. يا مي صباح الفل. بصي اول اغنيه اللي انت عايزاه انا زعلتك في حاجه دي اغنيه انا مصمم بتاعت بهاء سلطان, بس التانية دي بقى مش مجمعاها, ايه ده التعب اللي تعبته عشانك الف مين يتمنى مكانك, مين يا جماعه؟ حد اللي يعرف الاغنيه دي يقول لي لو سمحتوا. طيب في رقم اخره زيرو, ده حازم, ده بيجي يا سلمى بيونسي دي اشتغاله, ممكن يكون جروب اصحاب اختاروا الاغنيه والباقي كمل في الموضوع, انا حاسه كده برضه, حاسه انتوا قاصدين تشتغلوني. اهو بصوا مثلا رقم اخره 998 بيقول شيرين برج الميزان وصوتها نفس صوت كاردي بي, ايه اللي هي برضو برج الميزان والاتنين نفس العفوية وهيسمعوا بيونسي دلوقتي. اه ده ترند جديد, ده قاع الهامور الجديد ده ولا ايه؟ انا بس محتاجة افهم. وشيرين صوتها صوت كاردي بي, ده مين اللي قال, مين اللي قفت في الموضوع يعني, مين اللي ايه ده؟ شيرين صوتها صوت كاردي بي, هي شبه كاردي بي بس مش يعني مش صوتها شبهها, في ايه يا جماعه؟ ليه في عبثيات بتتقال النهارده في الاسماء؟ انتوا كويسين. في مين تاني؟ مانو عايز يسمع اغنيه منير قبل ما تحلم فوق. بص يا مانو احنا مطلوب مننا اغنيه تحت الياسمينه من بدري فدي اللي هنسمعها دلوقتي, فممكن الساعه الجايه بقى العبها لك. لينا عايزه اغنيه الصحاب يلا كل يوم كل يوم يا لينا, طب ما نختار حاجه جديده, ايه رايك؟ وفي رحمه عايزه اغنيه سكوت جه الملوك جات الملوك, حاضر الساعه الجايه. في كمان نور بتقول البوم توليت عايزه اغنيه تاتا بجد, البرنامج برضو نفس المسج بتاع كل يوم, ان بتطلب اغنيه تاتا تاتا بتاعت كايروكي وتقول لي البوم

توليت حلو. طيب جماعة لأ لا نتكلم كلام مفهوم لو سمحتوا، تقولوا حاجات نفهمها بعد إذنكو، عشان أنا النهاردة حاسة إن أنا في العالم الموازي، فاشرحوا لي أكتر إيه اللي بيحصل.

0: انت لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر، ولكن مش هكون معاكم لوحدي زي ما قلت لكم كده في الساعة الأولى، إنه الساعة الثانية هيكون معايا ضيفة منوراني في نجوم بكرة النهاردة. والضيفة دي هي السنة دي شاركت في مسلسلين في رمضان، شاركت في راس الأفعى وفي فرصة أخيرة، ولكن هي بقالها فترة عملت شوية أدوار لذيذة قوي، يعني كانت عاملة دور تحفة في لام شمسية، كانت عاملة في ميد تيرم، عملت شوية حاجات لذيذة الصراحة. فعايزين نتكلم بقى عن كل الحاجات اللذيذة قوي دي مع هانيا فهمي. صباح الفل.
1: صباح الفل يا سلمى.
0: عاملة ايه؟
1: عاملة ايه؟ ميرسي على التقديمة الخطيرة دي
0: حبيبتي. والله يا انا مبسوطة قوي ان انتي معايا النهاردة،
1: وانا جدا جدا جدا،
0: وحاسة ان عندي حاجات كتير قوي اسألك عليها. ممكن بس اقرب المايك سنة.
1: شور.
0: ايوه. طيب اول حاجة، انا عارفة ان انتي مبدئيا كده درستي ماركتينج وقعدتي 7 سنين بتشتغلي في الماركتينج، اللي هو عمر بقى خلاص احنا مكملين في ده وده كاريرنا، وفجأة في بلوت تويست حصلت ويلا نسيب الماركتينج ويلا تمثيل. احكي لي بقى اللي حصل بالظبط.
1: انا درست ماركتينج واقتصاد، درست تسويق واقتصاد.
0: يا نهار ابيض.
1: لا انا كنت في حته بعيده قوي.
0: طب وبعدين؟
1: بس كنت بدرس مسرح وسينما برضو في الجامعه، بس يعني
0: كنت بتدرسي 4 حاجات.
1: على استحياء. لا يعني كان المين اقتصاد وتسويق، والكولاترز بتاعتي كلها كانت مسرح وسينماتوجرافي. سينما.
0: اوكي.
1: بس وكنا فاكرين احنا هنقعد هناك بقى.
0: وايه اللي حصل بقى؟
1: حصل بصي يا قصه كلاسيكيه جدا، انا عايزه امثل وعندي 18 سنه.
0: ماشي حلو.
1: وكلاسيك ستوري، لا مش هينفع تمثلي. طب اوكي يلا هنشتغل كوربريت لايف في شركات وننسى بقى الحلم ده على جنب، اكشلي وما تنسيش بقى خالص.
0: كنتي اللي هو بتدرسي بتجربي بتعملي حاجات
1: يعني
0: على جنب؟
1: على طول في الباك جراوند ده موجود، ان انا عارفه زي العيال هم صغيرين عايز اشتغل ايه، عايز اشتغل ممثله. عايز اشتغل ممثله، يعني ما مش شاكه مش متلخبطه.
0: أوكي.
1: لغاية بقى ما جات لي الجرأة انه لا خلاص انا مش قادرة بقى بعمل حاجة مش بحبها. وانا عايزة اعمل حاجة بحبها. وبدأت الاول مش عايزة امثل، انا بدأت انه اتس هوبي زي اللي بيحب الرسم فيروح ياخد دروس رسم. أوكي. بيحب المزيكا مش لازم يبقى رسام. فانا بدأت الورش انه انا هنزل العب.
0: تعملي حاجة بتحبيها عادي.
1: Exactly. يعني انا مش بالضرورة خالص اشتغل. اكتشلي بقى كمان انا ما عنديش يعني انا مش جريء اناف ان انا كنت اتخيل ان انا ممكن اعمل الكارير شيفت. انا باخد الورش اللي هو يا جماعه انا هنزل انبسط
0: وشكرا مش عايزه حاجه تانية.
1: بالظبط كده. وورشه في التانية التالتة الرابعه فبدا يجي لي شغل، ففي خضه كده. ايه بجد
0: كان عصابه الماكس اول حاجه. صح،
1: عصابه الماكس اول حاجه.
0: اوكي. فانت بتروحي الورش عادي في امان الله، لقيتي فجاه بيقول لك يلا، كان احمد زغبي. صح،
1: احمد زغبي.
0: يلا تعالي اعملي دور.
1: وبعدين ماشي. بقول له انا ما قال لي ايه ده فيها انزلي، وانا بقى خايفه ومش متاكده. أوكي. والحقيقه هو اللي زقاني جدا. فنزلت طبعا. انا فاكره اليوم ده وانا رايحه اللي هو انا بعمل ايه، يعني ايه ده،
0: مش فاهمه طبعا
1: اللي بيحصل خالص. واول دخلت لوكيشن وكان اللي هو ايه يا جماعه ما هذا العالم، انا كان نفسي بس انا مخضوض جدا.
0: لا وبعدين كمان خلي بالك اللي بيشوف من بره السينما او كده غير بيخش بقى جوه في التصوير وفي اللوكيشن، بيلاقي اصلا تفاصيل غريبه وحاجات اللي هو ايه اللي بيحصل هنا،
1: عالم تاني.
0: طب ايه، لا احكي لي بقى صورتي في كام يوم وعملتي ايه في اللوكيشن.
1: عصابة الماكس هو كان يوم واحد، لان هو كان
0: مشهد.
1: فاللي هو انا خلاص انا اصلا داخله اللوكيشن قلبي هنا في زوري، يعني في ضربات قلبي سامعاها هنا بقى، اللي هو ايه اللي جابني هنا وهعمل ايه
0: يا لهوي.
1: بس بعدها بقى كانت بدات الحمد لله تبقى اسهل.
0: اوكي.
1: بعدها مشهدين في مسلسل، مشهدين في مسلسل، بدات اهدى بقى شويه لغايه بقى لام شمسية.
0: لمش مسيد ده اصلا ده نقله. ده انا عايزه نتكلم عنه لوحده ده. تعالي نسمع اغنيه ونيجي بقى نفوق للمش مسيه، عشان ايه حاسه ان في كلام كتير قوي في الموضوع.
1: يلا بينا.
0: يلا بينا.

0: طيب هانيا كانت لسه بتحكي لنا عن طبعا البلوت تويست اللي حصل والشيفت كارير, وانت ما قلتلناش الشيفت حصل ازاي. يعني انت دلوقتي قلتي لي لما اشتغلتي في عصابه الماكس وبداتي تستوعبي ان موضوع التمثيل بدا يقلب جد, امتى بقى خدتي قرار ان خلاص يلا باي ماركتنج بقى مش عايزينك تاني؟
1: انا باي ماركتنج من بعد ما بدأ, من اول ما خدت الورش
0: اصلا من قبل ما تشتغلي حتى.
1: لا ده كان قرار اللي هو انا يعني انا مش قادره اكمل في حاجه بحبهاش,
0: ماشي,
1: فانا هوقف ونشوف بقى ربنا معانا هنعمل ايه.
0: وقعدتي بقى خلاص انا بروح ورش واجي من ورش وخلاص على كده.
1: احنا هننبسط, احنا هنشوف يعني هنشوف هنعمل ايه بقى ان شاء الله.
0: بس ما كنتيش عامله حسابك ان موضوع التمثيل هيمشي؟ يعني كنت لسه على الله كده احنا بنجرب.
1: احنا على الله على طول.
0: اصلا
1: احنا على الله عموما
0: في المطلق
1: كده في المطلق على الله. ولا حسيت انه لا خلاص احنا ان شاء الله هنشوف هنعمل ايه, يعني هنشوف هنعمل ايه وان شاء الله خير.
0: فحسيتي ان دي ساين بقى اول ما جالك عصابه الماكس قلتي خلاص انا كده ماشيه صح؟
1: بصي بس يعني ما انا اتاكدت او يعني بدات احس انه لا يعني تمام بقى لام شمسيه.
0: طب جالك ازاي بقى لام شمسيه؟ ده كان كاستنج عادي صح؟
1: اوديشن عادي جدا مع كاستنج دايركتور مودي شاهين.
0: اوكي.
1: بس بقى من الحاجات اللي انا كنت اكسايتد ليها قوي, يعني انا الاوديشنز عامه بعملها وامشي انسى عشان ما اتضايقش.
0: ما تحمسيش وفي الاخر ما تجيبكيش.
1: بالظبط. انا فاكره بقى انه كاستنج لام شمسيه ده اللي هو كنت ماشيه اللي هو يا رب يعني لو ينفع يعني يا ريت.
0: تبقى جميله.
1: يا رب. فلا لما جالي الخبر طبعا كان بتنطط بقى.
0: استنيتي كتير ولا جالك على طول الخبر؟
1: لا كان اسبوعين مثلا, 10 ايام بالكتير. يعني 10 ايام اسبوعين بالكتير, مش فاكره الارقام بس في الحدود دي. لا ما كانش وقت طويل.
0: اوكي. اصل الوقت كل ما بيطول بتبقي انت قاعده بقى اللي هو طب هات طب ايه طب خلاص طب لسه طب في ايه اللي بيحصل.
1: مع الوقت خلاص بقى بتتعودي بقى في حته كده اللي هو طب خلاص بقى احنا تمام يعني.
0: نسيبها وزي ما تيجي تيجي. طب وتحضير الكاركتر بقى, انتي كنتي مفروض اخصائية نفسية وحاجة جد جدا ولذيذة جدا, فاشتغلتي اصلا على الكاركتر ازاي؟
1: بصي الكاركتر انا قبل ما اروح اللوكيشن بدأت ادرس الموضوع من الناحية العلمية بحتة.
0: اوكي.
1: يعني الدكاترة نفسين بيتكلموا ازاي, اتفرج على فيديوهات, اشوف البادي لانجوج بتاعتهم, بيحركوا ايديهم, يعني كل حاجة اللي هي من بره كده ايه الاخبار. وقعدت شويه بص برضو على الاطفال اللي بيتعرضوا للتحرش, احاول بس افهم القصه دي من الناحيه العلميه شكلها عامل ازاي. لغايه بقى ما روحنا اللوكيشن وقعدت اتكلم مع استاذ كريم, طبعا برضو عنده توجيهات بقى للكاركتر دي عايزها ازاي وانفعالاتها عامله ازاي والكلام ده كله, وبدانا من الحته دي.
0: اوكي. وانتي كانت في كومنت كده بيتقال على موضوع اللي انتي تكلمي أمينة خليل بتون صوت غير تون صوتك العادية, دي كانت مقصودة ولا دي كانت كده؟
1: لا دي مامتي واخواتي.
0: هم اللي خدوا بالهم.
1: خدوا بالهم. احنا لام شمسية تعرض النص تاني من رمضان. فقاعدين بناكل عادي جدا على السفرة في يوم ما في رمضان, فلقيتهم بيقولوا لي هانيا من فضلك ممكن تكلمينا زي ما تكلمي امينه خليل؟ قلت لهم لا. فقيت ما بتقولي عمري ما سمعت تون الصوت ده. قلت لها ده بتاع دينا. قالت لي انا ما بسمعوش ليه؟
0: عشان دي دينا مش هانيا. انا ماليش دعوه.
1: زي ما مثل عليكي في البيت ليه؟ قالت لي معلش بتكلمينا بصوت دينا بعد كده.
0: يعني
1: احنا مش عايزين صوتها, احنا عايزين صوت دينا بعد كده من هنا ورايا. انسي
0: عشان الصوت هادي.
1: لا هي بالنسبه لها ما بتعرفي تجيبي الصوت ده ما بتقوليهوش ليه؟ هو فعلا عايز اقول لك انا بتفرج على مش شمسيه وبسمع صوت دينا بحسه
0: مين دي؟ أنتي. فهميك.
1: كان بالراحة وأنا بكلم بسرعة, صوتي عالي وانفعالية جدا, فكنت بحس ان انتي مين يا أستاذ؟
0: بس ده حلو, ما هو ده المطلوب انه دي كاركتر مش هانيا.
1: لا هي دي نصلها عقلة ورزينة جدا, وده طبعا واضح انه ملوش اي علاقة
0: مش ده الموجود في الحقيقة.
1: أصوف في نفس وقت لام شمسية كان نازل اعلان والتعليق هو هانيا بقى.
0: بجد؟
1: فكان باين قوي انه ايه
0: كان مش هتقولي اعلان ايه. انا عارفه الاعلانات اللي فاتت اللي هي
1: بتاعت السوشيال ميديا الاولاني بقى.
0: الاولاني نفس البراند بس كان
1: الرهوان الاولاني.
0: ماشي اوكي.
1: كان بقى الفكره هو اللي هو ازاي انت حتى ساعتها حد حط صورتي من لام شمسيه وصورتي في الاعلان, وقال لك يا جماعه استنوا الاخصائيه النفسيه طلعت هي الام المطي. ازاي
0: ايه اللي حصل؟ عملتيها ازاي؟ فاهمكي قوي يا هانيا بتعمليها ازاي. طب نطلع اعلانات بقى ونسمع اغنيه ماشي ونرجع نكمل بقى.
1: يلا بينا.
2: أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة, الواحد مخنوق لوحده مش هيبقى أنت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: لسه مكملين في شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومعانا هانيا فهمي وبنتكلم عن شوية حاجات ليها علاقة بقى بالأدوار اللذيذة اللي هانيا عملتها. قعدنا بقى بدأنا الرحلة من الأول من وقت الماركتينج للورش, وموضوع الورش ده بقى انتي خدتي ورش في الأول وكنتي بتقولي ان انتي ما كنتيش عندك بلان ايه اللي ممكن يحصل بعد كده, بس انا عارفة انتي بعد كده كملتي في الورش حتى بعد ما بدأتي تشتغلي بقى وتعملي أدوار. فلحد دلوقتي بتاخدي ورش؟
2: لا انا مكمله لغايه دلوقتي
1: لحد النهارده ورش.
2: يعني لسه مخلصه ورشه.
1: بجد؟ طب بتحسي الموضوع بيفرق؟ يعني كل ورشه عن التانيه بتضيف لك حاجه تانيه صح؟
2: ديفينتلي. ولازم الواحد يكمل, وانا بحس انها فيها حاجتين. اولا هو there is always, يعني هيفضل دايما في مكان ان الواحد يتحسن ويتعلم حاجه جديده زي اي حاجه على فكره. يعني الدكاتره بيفضلوا يدرسوا. دي حاجه. الحاجه التانيه انا بشوف ان هو براكتس, يعني الورش فيها براكتس عظيم لازم يفضل مكمل. يعني انا مش شايفه انها حاجه الواحد خلاص اشتغلنا فلا هنوقف ورش. الحاجه التانيه بقى اللي دي بالنسبه لي انا بنبسط في الورش جدا.
1: اوكي.
2: جدا, لان فيها لعب بجد. يعني فيها الحته بتاعت الباشن بعيدا بقى عن ان هو انا عمري ما حاسه ان التمثيل هيتحول بالنسبه لي لشغل.
1: يعني هيفضل دايما الباشن. عندك الباشن.
2: باشن وحاجه بحبها وبعملها عشان بحبها ان شاء الله, يعني يا رب. بس الورش فيها ليفل كده من اللعب بقى, في فريدم.
1: غير ان انت ملتزمه بكاركتر معين فانت في فريم برضو في الاول وفي الاخر,
2: فاللي هي عارفه فيها حته لعب كده. لا
1: لذيذه.
2: لذيذه قوي.
1: فحاسه ان الحته دي مش عايزه تبقي بتضحي بيها, عايزه تفضل دايما موجوده.
2: مش عايز اضحي بيها وعايز افضل اتعلم. يعني عايز افضل في مدارس كتير وفي حاجات. فليه الواحد يبطل؟ يعني ليه بطل؟
1: فاهمه.
2: بيكون ما في ورش حلوه ناخدها.
1: اوكي. طب انت في الورش في عملتي حاجات بقى مسرح؟ انا عارفه كان في مسرحيه كان فيها اسماء صح؟
2: محدش يعرف اسماء خالص.
1: ليه بعد شاف
2: يعني حظها قليل قوي.
1: ليه بس
2: حظها في الدنيا وعلى السوشيال ميديا ما اعرفش. هي اسماء يعني عارفه تحسي ما خدتش حقها كده. انا بحب اسماء قوي. اسماء كانت اول حاجه اعملها مسرح. أوكي. بعد الجامعه يعني.
1: عملتي حاجات تانية مسرح بقى بعدها؟
2: لا في الجامعه. يعني في الجامعه كان في حاجات براكتسز بتبقى مسرح ونعمل حاجات مسرحيات وكده. لكن اسماء كانت مسرحيه بجمهور.
1: اوكي.
2: كانت في درب 17 18.
1: وكانت
2: اول مره اهلي يشوفوني.
1: اول مره يشوفوكي اصلا على المسرح. طب ايه كان الرياكشن وانت كنت حاسه بايه؟
2: انا كنتش هقول لهم يجوا اصلا.
1: ليه كنت خايفه؟
2: خايفه جدا. وبعدين كنت حاسه انه تمام, انا لو خيشت وانا ما حدش عارفني قاعد هبقى مطمنه اكتر. وبعدين عرفوا فقالوا لي لا ما تهزريش احنا جايين. انتوا جايين تعملوا ايه؟
1: يشجعوكي.
2: انتوا جايين ليه؟ انا مش عايزه حد. فساعتها حتى قلت البست فريندز بتوعي بس اهلي بقى. عارفه اللي هو كانت في
1: نطاق ضيق قوي.
2: نطاق ضيق. الناس كلها عازمه ناس كتير وانا بقى اللي هو لو سمحت
1: جايبين الثقه دي منين؟
2: بس دايره صغيره قوي. بس لا انا تجربه اسماء طبعا كانت بالنسبه لي مبهره لانها مش شبهي خالص.
1: اوكي.
2: لا جوه ولا بره ولا حاجه يعني كده.
1: ايوه انت وريتيني الصوره اصلا حسيت ان يعني انا عطلت اللي هو ازاي انت.
2: يعني اصحابي اللي كانوا قاعدين بيتفرجوا فانا المفروض كنت اخر واحده طالع اخر مسرحيه. فبيقولوا هاني ما طلعتش ريمز دي اخر واحده. فواحده تانية قاعده جنبها قالت لها هي دي.
1: ايه ده للدرجه؟
2: وعرفت لانها عارفه انا لابسه ايه, لان انا كنت على عبايه سوداء. يعني
1: ايه ده؟
2: لا اللي هو هي هاني مش طالعه. لا هي دي.
1: هي دي هاني. والله هي دي.
2: هي والله اللي بالعبايه السوداء دي.
1: ايه ده الله.
2: انا بحب اسماء قوي طبعا.
1: طب وعايزه تشتغلي مسرح تاني؟
2: يا ريت. خبر ابيض ده جميل.
1: صح.
2: لا
1: غير التصوير بقى وغير السينما وغير الدراما وغير الحاجات دي خالص.
2: دي عشق تاني ده.
1: فهمكي قوي. عمتها اصلا جربت مسرح فتره برضو.
2: لا
1: بس ما كملتش. بس فاهمه طبعا احساس. لا. الموضوع
2: احساس مختلف تمام. يعني ده حلو وده حلو بس كل واحد ليه حاجته كده
1: ليه حلاوته. طيب انا عارفه كمان انه انت مثلا وقت لام شمسيه, نرجع للحته دي تاني, انت كنت كاركتر جد جدا في لام شمسيه, وفي نفس الوقت الاعلانات اللي كنا بنقول عليها دي كانت حاجه فن وفرفشه ولذاذه وكده. انت عايزه تعملي بقى الفرفشه واللذاذه ده؟
2: يعني
1: نفسك تروحي في الحته دي؟
2: ارجوك يا ماني. نداء يعني نداء والله العظيم. يعني
1: المخرجين حاصرينك في ادوارك جد.
2: يعني نفسي بحب. يعني ما انا مش هكذب. ما هو ده حلو وده حلو وده ليه صعوبه وده ليه صعوبه. بس طبعا نفسي موت في كوميدي. بس طبعا رعب برضو.
1: طب ده نداء. نداء على الهواء مباشرة.
2: ارجوكوا حد يعني حد يعني انت شيلوني بس من البير الجد اللي انا واقع فيه بالغلط. شويه وهرجع تاني. انا يعني انا بحب ده برضو قوي اصلي لانه برضو مختلف يعني وليه صعوبته كده ولذاذته ومذاكره وبتاع.
1: متاكده ان المذاكره برضو الكوميدي اكيد مليون في المية.
2: لا هو الكوميدي اصله بصي احنا شعب دمه خفيف جدا
1: ده هي
2: عارفه الافيه اللي هو بتاع استاذ خالد الصاوي اللي هو انا ممكن اسامح في اي حاجه الا تقل الدم فهو ما ينفعش. هو اصله لو واحد يعني عارفه انا بحس ان لو ممثل عمل دور نص نص هيعدي يعني بعده حلو مش مشكله. بس لو حد قلش وطلع دمه تقيل بالسلامه
1: شكرا
2: سلامه انت خلاص. اصل احنا ما عندناش هزار في خفه الدم.
1: ايوه ايوه صح. يعني انت لو عملتي دور جد مثلا وما كنتيش متقنه الدور قوي عادي ممكن ما تعلقيش مع الناس ما حدش هيتضايق منك. بس لو انت عملتي كوميدي وكان دمك تقيل الناس مش هتعديها لك طبعا.
2: بس انا طبعا انا هموت واجرب كوميدي هموت يعني امل لو سمحتوا يا جماعه.
1: وبعدين انت اوريدي اديتي اماره في الاعلانات فاهمه يعني اللذاذه باهت
2: يا رب يشوفوه يا رب يشوفوه.
1: لا بتشكل بيطلع لي كتير قوي على تيك توك
2: شكرا والله
1: فاكيد شافوه ان شاء الله والنداء يوصل. طب يلا نسمع اغنيه ونرجع نكمل كلامنا تاني.

0: طيب احنا كنا بنسمع اغنيه لزياد زازا, فده يودينا الميد تيرم بقى. انت طبعا احنا اتكلمنا الاول خلاص لحد لام شمسيه, احنا وقفنا هنا, وبعدين كان في النص بقى كان في وتر حساس وبرغم القانون وميد تيرم, الحاجات دي كانت في النص.
1: لا وتر حساس وبرغم القانون كانوا قبل لام شمسيه.
0: ماشي, بس كان لام شمسيه هو الدور طبعا اللي كان بومينج وقتها, وكان بعد كده بقى ميد تيرم
1: بعدها على طول ميد تيرم. ودي بقى كانت حاجه عظيمه لانه كنت مبسوطه قوي ان الاثنين الحمد لله كان يعني ميد تيرم برضو عمل صدى جامد جدا.
0: وكان
1: دي مسج حلوه قوي
0: وتشاف كمان قوي, يعني الناس الاول كانت مستغربه شويه, وبعدين لا اللي بدا يتفرج ويتسحل, فالناس كلها بدات تتكلم, فكله شاف المسلسل فعلا خطير. انا ده one of my favorite series اصلا اللي شفتها في اخر فتره يعني.
1: لا انا ميد تيرم كنت بحبه قوي وبحب التيم قوي, يعني بالنسبه لي كان مشروع في حب كده.
0: يعني
1: كنت بقول لهم انا البروجكت ده في حب كتير.
0: ايوه على فكره ده كان باين, يعني كنا حاسين انه كلهم صحاب بعيدا عن البيف اللي كان حاصل في المسلسل, يعني بس باين ان هم بره كويسين عادي.
1: في مشاريع تحسي انها معموله بحب فكلها حب, ففي يعني
0: في طاقه حلوه.
1: لا انا بحبه قوي.
0: فده كان من الحاجات اللي بتحبيها
1: قوي قوي.
0: طب لو هتقولي لي ايه الحاجات المفضله بالنسبه لك, يعني التوب 3 مثلا؟
1: عايز اقول لك بحب والله بجد مش كلام بقى
0: كلهم ولادي وكده
1: والله كله. بس سيظل لام شمسيه ليه مكانه لن تتزحزح.
0: طبعا عشان ده كان اول حاجه. لا لا لا. بالقوه دي
1: يعني لام شمسيه هيفضل, اعتقد ده هيفضل يعني ما دي حاجه مش غير.
0: لا والحاجات اللي بيبقى فيها مسج قويه كده ومعموله حلو كمان خلاص بتفضل معلمه, يعني حتى لو عدى سنين الناس هتفضل فاكره لام شمسيه وفاكره التفاصيل. نفس الكلام ميد تيرم برضو انا بشوفه كده جدا يعني.
1: دي حقيقه. بس انا لام شمسيه مش يعني على المستوى الشخصي, ان انا بعد لام شمسيه اللي حسيت ان لا ده في امل. عارف اما حاجه هي اللي تعمل لك افيرميشن كده انه
0: انت ماشيه صح.
1: ايوه. ايه ده تمام.
0: ايوه
1: تمام احنا كده تمام. والفيدباك بتاع لام شمسيه بالنسبه لي كان مبهر بقى.
0: انا شفت الكومنتس اللي كانت مكتوبه وقتها ما شاء الله, يعني كان فيدباك خطير.
1: كنت فرحانه بيها قوي لان فكره انه احنا افتكرناكي دكتوره بجد. انتوا صدقتوني يا جماعه. شكرا.
0: انا حاسه ان المخرجين كمان افتكروكي دكتوره بجد.
1: حصل
0: وتر حساس برضه.
1: حصل بدون ذكر اسماء. قابلت حد فبيعرفوني عليه بيقولوا هاني فهمي ممثله, قال لي ايه ده بجد انا كنت فاكره الدكتور. قلت له لا كده كتير كده كده ده في مشكله بقى, لان كده ده اكل عيشي حضرتك انت لو ده كلام اقسم بالله ممثله ما مش هينفع.
0: في اي دور دكتوره نجيبها لكن غير كده مش ممثله اصلا.
1: انا عملت دكتوره قبل كده فتر حساس.
0: ما انا عارف.
1: معاك فيها دكاتره.
0: طب رساله للمنتجين والمخرجين
1: كفايه قوي يعني تمام يعني دور حلو اوكي
0: بس يعني مش كوميدي كفايه دكاتره وكوميدي.
1: احنا هنفضل انا وانت يا سلمى نناشد
0: طول الحلقه.
1: عارفه نداء بقى هنديهم بالاسم بقى يعني هنديهم بالاسماء.
0: يا معتز التوني يا احمد الجندي.
1: احمد الجندي نداء يعني ارجوك انت شيلني بس اتفسح شويه يعني فسحوني في الفرفشه وانا هرجع لوحدي تاني لان والله انا ما عنديش مشكله.
0: ترجعي للدراما تاني بس عايزين نفك شويه في النص. فهماكي قوي. طيب رمضان بقى 2025 ولا 26 على السنه دي كام؟ 26 ان شاء الله. راس الافعى وفرصه اخيره احكي لي عليهم بقى.
1: لا الاثنين طبعا جمال والاثنين كل واحد جميل لاسباب بقى. بصي يعني فكره ان انا الحمد لله ربنا يكرمني ان انا اشتغل مع نجوم كبار.
0: انت كنت لسه هقول لك انت بتتكلمي انه ماجدة زكي وامير كرارة
1: الاستاذة ماجدة زكي. استاذ
0: محمود حميدة.
1: الاستاذ امير كرارة يعني الجميل. لا بصي كانت بقى طبعا يعني لا شده طبعا يعني كنت خايفه بقى جدا هو بقى ايه يا جماعه مع بعض كل يعني كلهم في نفس الوقت. بس كانت طبعا اكسبيرينس خطيره.
0: طبعا.
1: يعني الاستاذ محمود حميدة بتقعدي بقى اللي هو ايوه مدرسه بقى.
0: لا هو خطير. خطير
1: مدرسة. مش هتكلم طبعا يعني الاستاذ محمود حميدة مش
0: انا فاهمه طبعا. بس تتكلمي من الاكسبيرينس بتاعتك معاه.
1: لا ممكن اتكلم على الجانب الانساني قد ايه هو جميل وحنين وطيب وثقافه وخفه دم ولذاذه وبوزيتيف انرجي. لا جميل.
0: هو عسل فعلا.
1: لا لا لا خطير. والاستاذه ماجده زكي طبعا
0: خطيره برضه.
1: خطيره
0: كان ده كومباك بعد فتره كمان فكنت
1: لا انبسطت معاه قوي. وامير كرار طبعا ده جميل. ده جميل لا بصي الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني انا بحمد ربنا قوي على سيزن رمضان اللي فات. لا كان يعني كان حلو. والحمد لله كنت محظوظه ان انا في عملين مهمين مع نجوم مهمين قوي.
0: بالظبط. والادوار كمان كانت حلوه ومختلفه. موضوع القضيه ده اصلا ده كان حوار يعني اللي هو ايه ده.
1: القضيه ده كان حوار كبير.
0: كانت قضيه فعلا.
1: قضيه ومحجبه ومحدش كان يعني انا كان شكلي متغير قوي.
0: ده حقيقي.
1: و و و و راس الافعى شكل تاني. فحتى لما التو بوسترز نزلوا انا كهانيا كنت حاسه انه انتوا مين بقى؟ ايوه
0: مين دول؟ لأن فين هانيا في الموضوع؟
1: فين؟ بس لا القضيه طبعا دي عملت
0: عملت قلق.
1: عملت قلق ما بين الله وما بين ناس معترضه
0: وبجد
1: حاسه معترضين عليا ليه انا اللي انا بمثل بس والله
0: ايه ده طب الناس كانت معترضه على ايه مش فاهمه
1: كده كان فيدباك خضني شويه لما البوستر بدا ينزل وبدا تنزل بقى اخبار اول مره قاضي ست في الدراما ان كان في كومنتس ان كان في ناس ما تعرفش ان في قاضيات ستات ده من زمان
0: اوكي انت عارفه انا ما كنتش عارفه المعلومه دي برضو قبل المسلسل
1: من زمان جدا بس ما كانتش الناس عارفه فكانت الناس فاكره انه ده بيتعمل في المسلسل ولسه ما حصلش في الحقيقه هو ما فيش العكس
0: اوكي
1: انه ده اكتشلي موجود في الحقيقه ده موجود هو اول مره بس يطلع
0: يطلع في المسلسلات اوكي طب الفيدباكس عامه اللي جات لك ايه الفيدباك اكتر فيدباك بسطك واكتر فيدباك خضك او استغربتي اللي هو ليه بتقولوا كده
1: او الفيدباك اللي خضني انه ايه ده انتوا ازاي تطلعوا قاضي ست ما فيش اصلا قضاه ستات فانا كنت حاسه لا في
0: طب بتدوروا متاكدوا هتلاقوا ان في قبل ما تقولوا
1: انا ما عملتش حاجه غلط
0: ايوه
1: اكتر فيدباك عموما بيفرحني والحمد لله حصل في لام شمسيه وحصل في فرصه اخيره انه الناس مصدقه ان كان في ناس بتكتب لي كومنتس ايه ده شكلها قاضي قوي ايه ده
0: شكلها دكتوره قوي برضو
1: يعني ايه ده هي دي مش دكتوره بجد ايه ده احنا فاكرين دكتوره بجد وكانت ناس شوفني انا كنت فاكراكي اصلا يا دكتوره يا لايف كوتش بجد يعني ناس كانت فاكره دي شغلتي في القاضي عجبني قوي الفيدباك بتاع انه ايه ده لايقه ايه ده مصدقاها ايه ده بص يعني وقفت يعني كان في كلام بقى بص هو الممثل وانس انه حس انه الناس مصدقاه
0: خلاص مش عايز حاجه تانية في الدنيا
1: شكرا تمام يا جماعه
0: صح وده يعني واصل من اول لام شمسيه فعلا وانت الناس مصدقاكي جدا وفي فرصه اخيره برضو الناس مصدقاكي ودي اهم حاجه
1: هو يا رب نفضل كده
0: يا رب ان شاء الله ونبقى احسن من كده كمان يا نهار ابيض ده لسه بدري تعالي نسمع اغنيه يا

0: كده في ايه؟
1: احنا تمام،
0: احنا تمام،
1: احنا زي الفل.
0: كل شوي.
1: طيب احنا دلوقتي عرفنا ان انت عايزه تمثلي كوميدي يا هانيا.
0: ماشي، ايوه يا سلمى علي صوتك.
1: ايوه هانيا عايزه تمثل كوميدي، ولكن عايزاكي تقولي لي برضو ايه الكاركترز عامه بقى اللي حاسه ان انت متحمسه تعمليها. انت عملتي دكتوره، عملتي قاضيه، عايزه تعملي ايه تاني؟
0: بصي هقول لك حاجه، هي مش كاركتر معينه.
1: ماشي،
0: بس انا عايزه اعمل كل ما هو مختلف بعيد، مش شبهي.
1: مش شبه هانيا اصلا،
0: مش شبه هانيا خالص.
1: اوكي.
0: بلكنه مختلفه، بباك جراوند مختلف، يعني انا عايزه حاجه مختلفه، كل اي حاجه بعيد انا تمام.
1: عايزه اي تشالنج، اي حاجه. ممكن حاجات مثلا بلهجه، مش يعني مثلا حاجه صعيدي، حاجه فلاحي، الحاجات دي.
0: ما بالظبط. عايزه العب بقى، يعني بصي اي حاجه مختلفه، بس فيش كاركتر بعينها.
1: اوكي، بس جربتي تعملي حاجه بلهجه مختلفه حتى لو في بروفا، في ورشه، في حاجه زي كده، ولا ما جربتيش؟
0: مره في ورشه عملنا حاجه زي شويه مسرحيه كده، مسرحيه قصيره باللهجه اللبناني.
1: اوكي،
0: كانت لذيذه.
1: وانت اصلا بتعرفي تتكلمي لبناني ولا ما فيش؟
0: لا، في صديقه بقى لبنانيه قعدت،
1: هي اللي قعدت ظبطت الموضوع.
0: حاجات بالفويس نوت بقى انا واحفظ وبتاع، بس هو التشالنج حلو.
1: فاهمك. فكره انت قاعده بتذاكري حاجه وبتشتغلي عليها، دي جميله قوي.
0: ما ده انا عشان كده بقول لك انا مفيش كاركتر معينه.
1: يعني
0: يمكن اكتر حاجه لو عايزه حاجه محدده، طبعا نفسي اعمل حاجات اللي هي بتاعه زمان، يعني ابقى في الزمان،
1: في عصر قديم او كده.
0: يعني اللي هو ابقى لابسه لبس زمان، نفسي جدا. بس غير كده لا، احب اعمل اي حاجه ديفرنت، اي حاجه مختلفه بعيده، فيها تشالنج، فيها اختلاف.
1: اوكي، طب في دور شفتيه مثلا حسيتي ان ايه ده، الله انا كنت عايزه اعمل دور شبه ده او نفس الفكره، حتى لو في حاجه قديمه، في فيلم قديم، في مسلسل قديم، يعني دور كده زغل العينك كده كممثله حسيتي ان ايه ده انا عايزه اجرب اعمل ده؟
0: لا، ما فيش حاجه معينه. لا عمري ما، يعني عمري ما معرفش، انا غالبا لما بشوف حاجه وبتعجبني قوي ببقى حاسه انه الله حد عملها حلو قوي. لا ما تمام.
1: مش عايزه ان انت كمان تعمليها او تعملي حاجه شبهها او كده. اوكي، انا اصلا ساعات ببقى مثلا في مسلسلات بتفرج عليها بحس ان انا عايزه ابقى معاكم، عارفه الاحساس ده؟
0: انا المسلسل نفسي ابقى جواه تاني، خدوني هناك يا جماعه، ليالي الحلمية
1: مثلا. ما ده اللي اقصده، ان انا عايز اعيش معاكم بقى في الاجواء دي، وخدوني اعملوني اي حاجه معاكم في الكاست.
0: يعني يا ريت تاخدوني في ليالي الحلمية الجزء الاول.
1: اوكي،
0: معرفش ازاي، يعني معجزه بقى.
1: فهماكي قوي.
0: بحب ليالي الحلمية اصلي قوي، انا متفرج عليه كله مثلا عدد مرات مش طبيعي.
1: بتريوتش كل شويه.
0: حديث صباح والمساء.
1: كان لسه امبارح حد بيكلمني بيقول لي انه لازم ده،
0: يا ريت اروحه برضه.
1: اوكي،
0: دي مسلسلات تحب تشوفي اي حاجه.
1: فهمت.
0: اي دور، اي حد معدي انا تمام.
1: تعيشي معاهم بس. أيوة، الاجواء.
0: خدوني معاكم يا جماعه.
1: ايوه عارفه الاحساس ده قوي. طب تحفه، احنا نطلع اعلانات وبعدين نيجي بقى ايه نكمل كلامنا. علشان ايه؟ نسمع كده اغاني لذيذه.
0: يلا،
1: واعلانات كده كده عشان اكل العيش، فاهمه؟
2: مش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل، مش هيبقى انت والحر.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضاء.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب هاني، أنا عايز أسألك بقى شوية أسئلة كده عن المستقبل. ماشي؟
2: ليه؟
1: عشان حاجة حلوة. ليه نتوقع له حاجات كويسة إن شاء الله مع بعض عادي؟
2: عارفة بعملش كده.
1: ليه؟ ما بتحبيش كده أصلا؟
2: أنا أحب أسيبها على ربنا وإن شاء الله خير. يعني ما أحبش أقعد أفكر
1: اللي جاي إيه.
2: أنا مقتنعة تماما إن إحنا لما نسيب الحاجة لربنا
1: بتمشي حلو.
2: هي تمشي لا حلو، ايه احلى بكتير. انا مع نظريه لا تفكر ولا تدبر، يعني هو ربنا بقى.
1: اصلا ولا بتتخيلي مثلا حاجات قدام؟
2: انا داي دريمر عموما من وانا طفل. يعني قاعد احلم.
1: طب حلو ده، يلا نحلم مع بعض.
2: نحلم عادي، بس ما
1: نحطش بلان ونبقى عايزينها تحصل قوي.
2: ما نحطش توقعات
1: اوكي،
2: عشان ما ازعلش.
1: هو عامه ده اريح بكتير. يعني انت برافو ان انت عارفه تعملي كده.
2: يعني الناس كانت بتستغرب قوي مثلا ما يبقى في حاجه هعملها وبعدين مثلا خلاص ما تحصلش. انت مش زعلانه؟ اقول لهم ما هي مش بتاعتي.
1: صح، مش نصيبك خلاص، هتعملي ايه؟
2: ما هو لو رزقي هاخده، لو الدنيا اتشقلبت هاخده، لو مش رزقي مش هاخده، لو الدنيا اتشقلبت برضو.
1: ايوه صح.
2: فما فيش بقى يعني.
1: طب تعالي نتخيل حاجات جميله مع بعض.
2: نتخيل
1: احنا دلوقتي بنصور فيديو، فالفيديو ده تفتحيه كمان 5 سنين
2: يا رب
1: وتشوفي بقى ايه اللي اتغير وايه اللي حصل.
2: عشنا وكلينا عمر بقى.
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: يا رب.
1: طيب لو رجعنا للفيديو ده بعد 5 سنين، حاسه ان ايه اكتر حاجه هتكون اتغيرت في حياتك؟ مجرد احساس، مش شرط تبقى بلان، بس حاسه ايه اللي ممكن يكون اتغير؟
2: يكون في حاجات عملتها اكتر تخليني يعني فرحانه اكتر بشغلي.
1: اوكي،
2: اكون خدت خطوات. انا يعني انا بعتبر نفسي في الاول قوي فيا رب اكون اخدت خطوات اكبر وارجع ابص واقول الحمد لله. يعني ما كده اكون الحمد لله يعني بغض النظر، بس يعني ابقى اخدت ستيبس، ابقى فرحانه بنفسي.
1: تبقى حاجات بقى تاخدي خطوات اكبر وتبقي عملتي حاجات اكتر واعمال اكتر وكده.
2: يا رب.
1: وان شاء الله تبقي عملتي كوميدي.
2: عايزين نسترس على الموضوع ده جامد.
1: بسترس. بصي اي فرصه بلاقيها بفوتهاش.
2: ندهن عليهم بالاسماء يا جماعه، نعمل ايه تاني؟ ده عاجل.
1: ان شاء الله هانيا كمان 5 سنين هتكون عملت كوميدي ومش دور واحد، دورين 3-4-5 كده. طيب لو هتختاري عنوان خبر اتكتب عنك كمان 5 سنين، هيبقى ايه الخبر ده تفتكري؟
2: هانيا عملت كوميدي. طلعت مش جد يا جماعه، اخيرا اكتشف. بس يا رب مش 5 سنين يعني،
1: ان شاء الله قبل كده. ايوه، ما كمان 5 سنين هيبقى ده خبر بقى موجود عنك من كام سنه.
2: يعني يا جماعه طلعت مش قاضي ودكتوره بس، وطلعت عادي بتهزر
1: بالظبط. يبقى هانيا فهمي في اول ادوارها الكوميديه.
2: طلعت بتعرف تهزر.
1: بالظبط. طيب ده حلو قوي. طيب لو طلع عنك اشاعه في ال5 سنين دول، حاسه ممكن تبقى شايف اني سكه؟
2: مش عارف. تفتكري ايه انت؟ رايك اسال.
1: ما هي اشاعات بقى، اشاعات ارتباط، اشاعات خناقه مثلا مع حد، خناقه على اسم في التتر.
2: احنا بعيد قوي عن موضوع احنا بعيد يا سلمى، لسه بدري اسلمى على خناقه.
1: طب في ال5 سنين
2: احنا نزلونا في التتر واحنا تمام يا جماعه. وجودنا في التتر الف حمد والف شكر. تمام يعني.
1: يعني مفيش، مش هيحصل، مش حاسه تخشي في قصص زي دي.
2: لا هنخش مثلا في نوع عمليات التجميل بقى والحاجات دي. الحمد لله حتى صوري منذ بدء الخليقة. التاريخ موجود.
1: فاللي عايز يقارن.
2: تمام يا جماعة.
1: فممكن يطلع عليكي اشاعة ان انت عملتي عملية تجميل، بس تبقى اشاعة ما تبقاش حقيقية.
2: اثبتتنا معانا بقى، مناخيرنا وخدودنا معانا ونحنا
1: هزار. فاهمك. طيب ايه الحاجة اللي حاسة ان انت دلوقتي قادرة تعمليها عادي، وحاسة ان بعد الشهرة اللي هي الشهرة بقى الفظيعة تحسي ان انت ممكن تبقي متقيده ومش عارفه تعمليها؟
2: مبدئيا يسمع من بقك ربنا
1: ان شاء الله باذن الله. ما احنا بصي كل ده بالمانيفست اللي جاي.
2: يعني احنا بالمانيفست فعلا.
1: ايوه.
2: تصدقي بقى انا حاسه لا، يعني مش عايزه احس ان في حاجه مش عارفه اعملها، عايزه افضل تماما ان انا ممكن اعمل اي حاجه. يعني ايه اصل ايه؟ ليه لا يعني؟
1: مش ليه لا، هو في حاجات ممكن تبقي متعسفه فيها او تبقي مش مرتاحه قوي وانت بتعمليها بقى وانت مشهوره قوي.
2: بتفرج بقى على الحاجات اللي هي الناس لما بتخرج بقى وتبقى متأزمة ومش عارفة ايه،
1: او متنكرة بقى ولابسة نضارة.
2: ياريت نتأزمها والله.
1: بجد مش هتتضايقي من حاجة زي كده؟
2: مش عارف ساعتها ايه، بس دلوقتي خبر.
1: بس دلوقتي حاسة ان ياريت.
2: ايه ده؟
1: ياريت مشاكل من دي.
2: تأزيمة لذيذة. يا رب مشاكل من النوعية دي فعلا. ما نتأزم.
1: فهمك. طب لو انت عندك option انت تختاري حاجة يعني هتضحي بيها علشان الشهرة، ايه الحاجة اللي ممكن تضحي بيها؟ انت اوريدي تعتبري ضحيتي بالكوربريت لايف علشان التمثيل.
2: مش حاسه دي تضحيه لعلمك. الواحد لما يسيب حاجه عشان حاجه بيحبها، انا مش حاسه ان دي تضحيه، بالعكس.
1: اوكي،
2: حاسه ان ده عين العقل.
1: اوكي، بس مثلا مش هتضحي بان انت مثلا تبقي بتسافري، تبقي بتخرجي خروجات معينه، تبقي بتقضي وقت مع ناس معينه؟
2: انا ممكن اقولك مش هضحي بايه.
1: اوكي
2: مش هضحي بوقتي مع عيلتي.
1: اوكي
2: مش هضحي بوقتي مع اصحابي مع حياتي الخاصه اللي فيها جزء كبير قوي لا بحبه.
1: اوكي
2: مش هضحي بده. لا
1: فاي حاجه تانية تمام.
2: يعني حاسه
1: اللي مش عارفه ايه الحاجات التانيه احنا دي كل حاجه مش هضحي فيها تقريبا.
2: لا يعني هو وقتي مع عيلتي هو الحاجه اللي انا لا خطوط حمراء كتير.
1: ما تقدريش خالص تيجي جنبها. ها
2: انا فاميلي بيرسون جدا وبحب وقتي مع اهلي وبحب يعني لا ما اقدرش.
1: اوكي طب شايفه ممكن يبقى عندك كام فولور على انستغرام كمان 5 سنين؟
2: بالمانيفست.
1: يلا
2: 10 مليون.
1: هتشاهد دورانا. ده
2: هتشاهد دورانا صحيح.
1: الفيديو بس موجود هترجع له تشوف بقى.
2: خليهم 4 خليهم 1.5.
1: لا لا لا 10 ان شاء الله. المانيفست ال10
2: يعني المانيفست ال10 والحقيقي احنا تمام برضو.
1: بالظبط
2: احنا تمام
1: كله كويس يعني. هاني احب اقول لك ان الساعه 12 وشويه الحلقه خلصت قوي ما خلصتش عادي.
2: هي الحلوه كده بتعدي بسرعه.
1: والله العظيم والله بجد ولا حسيت بالساعه دي خالص خالص خالص.
2: يعني انا فرحت قوي والله وانبسطت جدا
1: والله وانا كمان بجد.
2: يا رب نكون كنا لذاذ
1: ان شاء الله.
2: انت لذيذه اكيد يا رب. انا
1: وانت كنت لذيذه قوي يعني. انا بقول لك انا واخده عنك امبريشن ان انت جد وبتاع بس لقيت ان انت تليقي جدا في الكوميدي.
2: عادي عادي تاني عادي تاني
1: يعني سبحان الله خطيره في ادوار الجد فادتنا ايحاء ان هي جد. واكيد الايحاء ده رايح للمخرجين منتجين كمان مش ليا لوحدي. ولكن الحقيقه بقى يا جماعه طلعت غير كده خالص. هانيا لذيذه جدا دمها خفيف جدا ضحكتها حلوه جدا. لو عملت كوميدي هتدغدغ الدنيا. بس ده اللي انا عايزه اختمه.
2: حب كبير حب كبير جدا
1: حبيبتي هانيا. ومبسوطه قوي ان انت كنتي معايا النهارده في شفت الصبح وفي نجوم بكره. وعايزين نشكر ايناس سلامه الشواف بقى.
2: شكر كبير والله خاص جدا جدا جدا لانوسه جميله.
1: وثانك
2: يو ليكي وثانك يو للتيم كله.
1: ثانك يو ثانك يو. بس كده يا جماعه خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى اسم بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. وكان معانا هانيا فهمي النهارده في نجوم بكره. بس كده هسيبكم تسمعوا بقى محمد طارق اضاف التمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر. واحنا نتقابل تاني بكره في نفس الميعاد. باي باي.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اعزائي المستمعين

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبتها، كل يوم من الحد للاربع الساعة 12 للساعة 1 ساعة نتكلم مع بعض في تفاصيل كتير جدا عن الكرة المصرية والعالمية وعن دورة العاب البحر المتوسط. هنتكلم النهاردة في تفاصيل كتير والجولة الثالثة في الدوري اللي بدأت، ولكن

0: على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

بداية لازم نروح للدوري المصري اللي بدأت امبارح الجولة التالتة بتلت مباريات، وحتى الآن التلات لقاءات اللي اتلعبوا امبارح كان فيهم أهداف. لما نيجي نبدأ كده، بترول الأسيوط والبنك الأهلي 1-0 للبنك الأهلي، الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت 2-1 للزمالك، المصري والبيراميدز 1-0 للبيراميدز، واللقاءات كلهم فيهم أهداف، فرقتين بس اللي مسجلوش بترول الأسيوط والمصري، واللقاءات كلهم فيهم فوز. عندنا البنك الأهلي أخيرا يوصل للفوز الأول ليه بعد الجولة الأولى والتانية اللي كان فيهم نتائج سلبية، وده كان بدأ يعمل حالة من الغضب كبيرة جدا داخل إدارة البنك الأهلي، ولكن فوز امبارح بيهدي الأمور بعض الشيء. أما عن اللقاء المصري وبيراميدز، أنا كنت متوقع أن اللقاء يكون أقوى من كده، كنت حاسس أن اللقاء ممكن يكون أقوى وأمتع من كده، ولكن في النهاية كل فريق كان عمل حساب للتاني، والفريقين عارفين قيمة تلات نقاط بينهم في هذا اللقاء، وقدر بيراميدز يخطف هدف في بداية اللقاء خالص من كرة ثابتة من كورنر لأحمد سامي، حط جون وحافظ على الجون ده عشان ينتهي اللقاء 1-0.

0: صبري كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك
2: تحت امرك.
3: احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبه وابقى جايب ميه من كل حته، مش هيبقى انت والحر.
5: جديد على انرجي محمد سواح صوت صغير.

خلينا نروح للقاء اللي كان فيه إثارة، وأكتر اللقاءات اللي كان فيها إثارة في اليوم امبارح هو لقاء الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت في استاد القاهرة. الزمالك الشوط الأول كله ما كانش فيه كرة خطرة، يعني ممكن تقول إن منتخب السويس كان أخطر بشكل كبير. كابتن سيد عيد لعيبته عملت كل حاجة في الكورة، كل حاجة غير الناتج جون، غير الناتج جون، كور في العرضة، كور خطيرة، كور يتصدى ليها مجدي سليمان بغرابة ويعني كأن الكورة مش عاوزة تدخل. لعيبة منتخب السويس بتروجيت ضيعت العديد من الكرات اللي كانت ممكن يخرج الشوط الأول 2-0 أقل حاجة. في شيء لازم يعدله كابتن سيد عيد، إن الزمالك كان تقريبا ضعيف جدا في الشوط الأول، يعني لعبة منتخب السويس كانت بتعمل كل حاجة هي عايزاه، بتعدل وبتشوط من أي مكان، بتقرب من الجون بشكل هي عايزاه. كابتن سيد عيد عليه تعديل الأوراق بشكل كبير في الجولات القادمة، إن هو في أول 3 جولات مجمع نقطة واحدة فقط. طب أما الزمالك عمل إيه؟ الزمالك لعب باسمه، لعب بالخبرات، كرتين استغلهم جونين، حسام أشرف عرضية من شيكو بانزا قدر يستغلها بكل براعة، سجل هدف والتاني مع الزمالك والأول في اللقاء، ثم من غلطة من خط الدفاع في منتخب السويس محمد السيد قدر يكمل يوصل لعمر صلاح يسجل تاني.

0: في الثمانيات مع محمد طارق أضام.
1: لقاء الزمالك كان قبل اللقاء من المفترض ان فتوح يكون موجود في التشكيل او على الدكة، ولكن فتوح خرج من تشكيل الزمالك بسبب وعكة صحية وتسمم. فانا لازم نقول اللعب الف سلامة عليه، ولكن على فتوح التركيز. فتوح لعيب كبير، لعيب مميز، لعيب قوي، ولكن لازم يركز. لازم فتوح يعرف هو ليه ايه وعليه ايه. عليه ان هو يحافظ على الموهبة اللي عنده، يجتهد، يعمل اللي عليه. فتوح مركز في الملعب في الأوقات المهمة. في نص الموسم، في بداية الموسم التركيز مش أعلى حاجة. لما لعيب كورة جيله تسمم، هنا أكل حاجة غلط، أو كان مش نام كويس، أو شرب مشروب غلط، أو كان في تكييف ودور برد، حاجة يعني فاسدة كمشروب أو أكل أو دور برد. هنا اللاعب الواحد لازم يقول له أنت لعيب كبير، خلي فيه غيرة على نفسك، غير على موهبتك. فتوح خسارة الوقت اللي ضيعه ده كله، وقفات والإصابات والإزمات.

0: تسمعه في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: على ذكر الغياب واللعيبة اللي غابت، خلينا نروح للعيبة اللي جالها إصابات في الجولة، بداية الجولة. الفخوري إصابة، والدكتور منيري قال يعني إن هي زي كدمة في أربطة الكاحل. كمان محمد السيد إصابة، التواء في الكاحل. دكتور محمد أسامة أعلن التواء في الكاحل محمد أسامة. ومن الإصابات اللي الواحد زعل عليها أحمد علاء، مدافع رائع الجيش المميز جدا، جاله قطع في رباط الصليبي، طبعا هيغيب مدة طويلة من 6 لـ9 شهور. نتمنى ليه السلامة ويرجع إن شاء الله للملاعب أحسن من الأول. لعيب جيد جدا، بدأ موسم قوي، سجل فاول من أمتع الفاولات اللي في الدوري حتى الآن، يرجع إن شاء الله أحسن من الأول.

0: عندنا في بقية لقاءات الجولة طلائع الجيش النهاردة وزاد الساعة 5 غزة المحلة وشنادي شرقية إنبي الساعة 5 وادي دجلة والقناة الساعة 8 ثم يوم الأربع الجونة والمقاولين الساعة 5 أبوير الأسمدة والاتحاد الساعة 8 سيراميكا كليوباترا ومودرن الساعة 8 ثم عندك الأهلي بسموحة يوم الخميس 3 سبتمبر. كل التوفيق وكل الفرق ونشوف دوري إن شاء الله يكون ممتع وقوي جدا جدا جدا والجولة دي بإذن الله اتمنى ان هي تكون جولة قوية.
1: تعالي كده اعمل لك صورة حلوة علشان المنظر اللي انا شايفه ده.
2: تعالي كده تيكب اسخري صورة.

0: جامعة خاصة في مصر. مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: انا هانيا فهمي، كنت عاملة دور علا عز الدين في مسلسل راس الافعى ودور المستشارة فريال في مسلسل فرصة اخيرة رمضان اللي فات. ان شاء الله استنوني في نجوم بكرة على اذاعة انرجي يوم الثلاثاء برنامج شفت الصبح.
2: انا اسمي علي سكري، عملت دور حمزة في مسلسل اللون الازرق. استنوني نجوم بكرة مع اذاعة انرجي يوم الثلاثاء مع برنامج سيبها دايرة.
3: انا كريم عادل اسماعيل في مسلسل هي كيمياء. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء برنامج قضاء أخف من القضاء.
0: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

عالميا بقى ما تيجي تتكلم فأرسنال قدر يفوز على أستون فيلا بهدف مقابل لا شيء، ويعني برشلونة في الدوري الأسباني

الاسباني بيضرب فايكانو بخمس اهداف مقابل هدفين وخمس اهداف ممتعين. يمين يامال يعني قليل الادب في الكوره، راجل مسجل هدفين، حاجه في قمه الجمال وحاجه في قمه الايه اللي هو فيه يا اخي، يا اخي في ايه اللي هو ما بالراحه شويه، بالراحه على الناس. لا يمين يامال كان قوي جدا جدا جدا في لقاء امبارح بشكل كبير جدا. والجميل كمان بالنسبه لنا لحمزه عبد الكريم شارك في لقاء بالامس، واحده واحده نبدا نشوف حمزه بيظهر ان شاء الله. ده اول ظهور لي في لقاء رسمي، يعني اول ظهور لحمزه، اول ظهور لحمزه عبد الكريم في لقاء رسمي. ان شاء الله باذن الله يظهر اكتر واكتر ونشوفه على طول موجود في الملعب اساسي، ما يكونش بديل. نتمنى لحمزه التوفيق فيما هو

0: في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: في النهاية قبل ما اختم لازم نروح لدورة ألعاب البحر المتوسط. الحمد لله مصر وصلت للميدالية لقم 39، 13 ذهب، 13 فضة، 13 برونز. احنا رقم 6 في التصنيف الكامل للبطولة والأول عربيا. كل التوفيق دائما لكل اللاعبين والرياضيين المصريين في كل الألعاب. مليون مبروك منتخب مصر لكرة اليد اللي فاز بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط. يعني حاجة في منتهى الجمال، لاعبتنا سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية عاملين أداء عظيم جدا. نتمنى التوفيق كمان لباقي اللاعبين. وقت خلص مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم على ألف خير في حلقة جاية كتير. سلام.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي هسمعك أغاني من زمن فات.
3: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
2: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
4: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء الروال الوسطي الجميل على كل بسمعه انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي ومساء الجميل لطيف على كل بسمعه. ربنا ينكد على بينا كده على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين. 92.1 ورقم رسائلنا 3835177178 هي ارقام تليفوناتنا اللي نستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدم خفيف. ربنا يجعل كلامنا وحلقتنا الظريفه واللطيفه ودم خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا. قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا نجم المكسر.
3: قول يا كبير.

0: هلا كده مفلس. انا كده جبت اخري، فانا جاية غلس.
1: غلس
0: ايدك يا اسطى على اجري، هات يا عم فلوسي.
1: جنجل
0: يلا يابا

على 92.100 مستنين كل رسائلكم كل طلباتكم الاغاني وارقام حظوكم عشان شغلكم اغاني حظوكم وابعتوا كل البلاي ليست اللي عايزين تسمعوها في حلقه النهارده. شهر جديد سعيد على الجميع مليء بالايزي ماني باذن الله. ان شاء الله ايزي ماني يا رب ايزي ماني.

0: اسمها ايزي ماني.
1: الابلكيشن بتاعنا مساء الفل على كل بيسمعونا منه، والنايل سات مساء الفل على كل بيسمعونا منه. يا رب كده تكونوا مبسوطين في مطابخكم وكافيترياتكم وكل الاماكن اللي بتسمعونا منها فيها. وكمان 92.1 مساء الفل عليكم، اعملوا لنا رساله وقولوا لنا طريقكم اخباره ايه النهارده، وكل التفاصيل هنقولها بعد الفاصل.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد

الكلب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا هانيا فهمي، كنت عاملة دور علا عز الدين في مسلسل راس الافعى، ودور المستشارة فريال في مسلسل فرصة اخيرة رمضان اللي فات. ان شاء الله استنوني في نجوم بكرة على اذاعة انرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
3: انا اسمي علي سكري، عملت دور حمزة في مسلسل اللون الازرق. استنوني نجوم بكرة مع اذاعة انرجي يوم الثلاث مع برنامج سيبها داير.
4: انا كريم عادل اسماعيل في مسلسل هي كيمياء، استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من القضاء.
1: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
5: جديد على إنرجي علي الألفي، خل خلوي غني.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
3: بسم الله نبتدي حلقتنا. بدأ شهر سبتمبر وبدأ الاستعدادات للمدارس، بدأت المصايف كلها تفضى من روادها والناس تبتدي ترجع لديارها سالمين آمنين، مهتمين باحتياجات السبلايز وما إلى ذلك وخلافه. ولكن هنأجل بقى الكلام عن المدارس للأسبوع اللي جاي، لسه معنا وقت، لأن عندنا حدث مهم جدا جدا النهاردة. صحيح حدث سياسي، بس احنا مش هنتكلم من وجهة النظر السياسية خالص، ويعني لأن احنا زعت منوعات وغيره. هو زيارة الرئيس الصيني شي جينج بينج إلى القاهرة، في زيارة لها أهمية سياسية واقتصادية مهمة جدا جدا في العلاقات الثنائية ما بين مصر والصين، وفي أبعاد كتير جدا جدا للزيارة دي، وفي تداعيات مهمة جدا، وفي ناس كتير وقادة كتير حوالين العالم متابعين الزيارة دي ومتابعين النتائج اللي هتخرج بعد انعقاد هذا اللقاء ما بين الزعيمين الكبار. ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والنتائج المهمة اللي هتحصل ما بين الصين وما بين جمهورية مصر العربية إن شاء الله. طيب ده أولا. ثانيا، إحنا بقى والصين ما بيننا علاقة طويلة جدا جدا جدا على المستوى الثقافي، لأن الصين دولة عندها حضارة كبيرة جدا جدا، زي مصر طبعا اللي عندها حضارة كبيرة جدا جدا. هي ما هي، احنا بنتكلم في العالم كله الحضارات يعني القديمة معدودة على الصوابع، وعلى رأسها مصر والصين. فدي من الحاجات اللي بنشترك فيها. ده بجانب ان الصيني في حياتنا له كذا بعد وكذا شكل وكذا تدخل في بيتنا وفي مشترياتنا وفي حياتنا بشكل عام. فالحلقة دي من باب لآخر هنلعب ألعابنا المعتادة، ولكن بشكل له علاقة بالصين. إزاي؟ هنعرف اللينك اللي جاي إن شاء الله. ابعتوا لنا كل رسائلكم وكل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على 92.100.
0: جديد على انرجي، محمد سواح، صوت صغير.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: قبل ما نعمل اول فزوره من فوازير الافلام النهارده هقول لكم بس معلومه مهمه جدا جدا. الزياره دي بتتزامن مع الذكرى 70 لاقامه العلاقات الدبلوماسيه المصريه الصينيه. يعني العلاقات الدبلوماسيه المصريه الصينيه طبعا في العهد الجديد يعني بعد انشاء الجمهوريات يعني مر عليها 70 سنه من سنه 56 ومصر اصبحت اول دوله عربيه وافريقيه تقيم علاقات دبلوماسيه مع جمهوريه الصين بقى بعد اقامه او انشاء الجمهوريه. تمام، ففي علاقات قويه جدا جدا بين مصر والصين ونتمنى ان شاء الله ان تكلل بالنجاح في هذه الزياره. اول حاجه معانا على فكره، هو احنا مش هنعمل فوازير الافلام بس احنا هنعمل كذا حاجه، بس يعني اول حاجه بما اننا بنتكلم يعني عن الصين، فاول حاجه معانا النهارده هو فيلم البطله كان من عيله فنيه، والدته فنانة يعني كبيرة على وسط معين يعني على مستوى المحافظة بتاعتها، ولكن والده كان بيشتغل في السرقة وده عرضه ان هو لازم يورث مهنة والده، ولكن مع الأسف لما اعترض وجه من خلاله ومن عمامه وجده يعني الرفض الشديد، واضطر ان هو ينغمس معهم في عالم الجريمة، ولكن هذا افضل الى انه يضطر يهرب برا مصر ويروح لدولة تانية ويشتغل فيها طباخ. يا ترى بتكلم عن فيلم ايه؟ ابعتولي على 92 100.

المزيكا لعبتها. زي ما قلت لكم الحلقة النهاردة هيبقى ليها علاقة بالصين، هيبقى فيه معلومات كتير عن الصين والحاجات اللي ليها علاقة بالفن والصين، هنحاول اننا نعملها مع بعض. واول حاجة معانا هي فزورة الافلام، وبنتكلم فيها عن فيلم له علاقة بالصين. اظن الموضوع سهل جدا. بطل الفيلم كان من عيلة، الاب شغال حرامي كبير والام كانت فنانة استعراضية كبيرة في السن يعني، تمام، ولكن الاهل اضطروا ان هم يشركوا الولد عشان يورث ابوه، وورطوه في جريمة من الجرائم ادت انه يبقى مطالب من عصابة تانية. فلهذا السبب كان لازم يهرب من مصر ويروح برا مصر لمكان تاني عشان يشارك في مسابقة اكل. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ ابعتونا على 92 100

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. اشتغال انها الان تعمل انها سليمه. فمعلش ابعتوا لنا تاني يعني ما جاتلوش رساله ان الرساله وصلت, يبعت لنا تاني على 92 100. اول فيلم له علاقه بالصين بنتكلم عنه, او اول حاجه ليها علاقه بالصين لان احنا هنعمل حاجات كتير قوي قوي قوي. تمام. هو فيلم مصري بطوله نجم كوميديا كبير جدا جدا جدا. والده في الفيلم طبعا كان حرامي, والدته كانت فنانه كبيره في السن, ولكن أهله جده وعمامه قرروا أن هم يدخلوا معهم في شغل السرقة والنصب والاحتيال, واتورط في جريمة مع عصابة أخرى, واضطر أن هو يهرب برا مصر ويروح لبلد تانية علشان يشترك في مسابقة أكل. يا ترى اسم الفيلم إيه؟ بعتونا على 92 100. أنا بعيد مش عشان أنتم مش عارفين الفيلم, أنا بعيد علشان كان في عطل في الرسائل اتحل. فبعتونا بقى كل طلباتكم من الأغاني كمان على 92 100, وانا هقرا كل الرسائل اللينك اللي جاي, وهنعمل فقرات تانية كتير. احنا مش هنلعب النهارده في وزير الافلام بس, لا عندنا حاجات تانية كتير هنعملها في الحلقه مع معلومات كتير عن الصين.

تقريبا رساله مهنجت جايبه لنا يعني في رساله بعتها لي من كوكب تاني بيكلم ناس تانية عن موضوع تاني له علاقه بحاجه تانية خالص. هو الرقم اخره 49 وانا مش هقول اكتر من كده يعني مش عايز اقول اكتر من كده لان الرساله عجيبه جدا ملهاش اي علاقه باللي بيحصل في الحلقه بس تمام. الفيلم هو فول الصين العظيم بالسور الصين العظيم. اذا في حد بعت سور الصين العظيم مش هقول برضو الرقم بس هو فيلم فول الصين العظيم بطولة النجم محمد هنيدي. والفيلم ده تحديدا فيه تقنيات مختلفة تماما في الأكشن وكان فيه صورة مختلفة تماما لأن أغلبه أو جزء كبير منه اتصور في الصين وكان بمشاركة نجوم صينيين في التنفيذ وفي التمثيل كمان. وكان من الأفلام الناجحة والجميلة واللي عملت صورة مختلفة في السينما المصرية وطبعا قدمت كوميديا مختلفة بقيادة النجم الكبير محمد هنيدي. السلام على رقم اخر 24 رقم اخر 49 رقم اخر 40 واحمد السعدي البير وهنا مساء الفل عليكم ورقم اخر 22 وان مساء الفل عليك يا ان ورقم اخر 43 ورقم اخر 31 ورقم اخر 42 والاستاذ البير بيقول يا ريت اغنيه على مزاجك عشان عيد ميلادي اليوم. كل سنه وانت طيب. عيد الميلاد اللي بيبقى اول الشهر ده بيبقى حلو قوي يا وحش قوي يا حلو قوي لو قبط وحش قوي لو لسه ما قبطتش وهتقبض يوم 7 ولا 10 فيبقى يعني ربنا ان شاء الله يجعلك من القابضين يا استاذ البير. تعال نسمع اغنيه اهدى لك ونرجع لكم على طول.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: جمع لكم شوية معلومات غريبة شوية عن الصين وحاجات حاجات يعني ممكن ما نبقاش مستوعبينها، بس خلينا نقولها بداية من اللينك الجاي ونلعب إفيه من إفيهات التلات، بما إن النهاردة التلات النهاردة وبعتولنا الإجابة على 92-100. قبل ما نسمع الإفيه، الأستاذ ألبير بيشكرنا على المعايدة وبيقول أنا قابض من امبارح. ماشي يا سيد، ماشي، اللي عطاك يعطينا. يلا نسمع الإفيه.
2: بلاي بيت إيلة يعني يلا براون بني ده لنا الأبسدة بي خفيفة عامله زي الفيلم
1: اللي
2: انا مش لابساها، فهمت ولا
1: بغسل بالسندوتش
2: اللي انا باكله؟
1: 92-100. مستني كل رسائلكم، يا ترى اسم الفيلم ايه ومين اللي قال الاف ايه؟

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمة دي؟ مش هيبقى انت والحر.
1: انا عيد الإفيه تاني، بس هقول لكم معلومه واحده في اللينك ده عن الصين من المعلومات الغريبه. طبعا احنا عارفين ان مركز الشرطه والشرطه عموما بتستعين بالكلاب البوليسيه علشان خاطر يعني تساعدها في مهمتها. في الصين بقى بيستعينوا بالوز. والله يعني في كلاب طبعا، لكن في بعض الاماكن الريفيه بتستعين بالوز، بيدربوا الوز. الوز عارفينه طبعا، بيدربوه علشان يعمل نفس مهمة كلاب الحراسة، وده لأن الوز عنده بصر قوي جدا وكمان سهل التدريب فبيستعينوا بالوز. وبعدين يعني اللي راح أي منطقة ريفية أو جرب يعيش مع أي حد مربي وز يعرف أن الوز زي الكلاب بالظبط. يعني تخيل كده حد غريب دخل على الوز دي، بتبقى فضيحة جلاجل، يمكن أكتر من الكلاب بتبقى مهذبة ورقيقة شوية، إنما الوز لا. فدي معلومة من المعلومات الغريبة. تعالوا نسمع الإفيه تاني ونرجع لكم بعد راس الساعة، نكمل مع بعض حلقتنا اللي هيبقى فيها معلومات عن الصين وكمان فقرات كتير مختلفة وخطيرة. ابعتونا على 92.100 واسمعوا الإفيه دلوقتي.
2: بلاي بيت إيلة يعني يلع، براون بني ده اللي أنا لابسه ده، بيه خفيفة عاملة زي الفيونكة اللي أنا مش لابساها، فهمت ولا بغسل بسندوتش اللي أنا باكله؟

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عدنا إليكم، أهلا بكم في الساعة الثانية من أولياء كبير على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أنا بعتذر لكل اللي رسائلهم ما وصلتش يا جماعة، أنا مش عايز أقول لكم كل شوية خشوا عمال أحلف والله في حاجة وصلتني، والله في حاجة وصلتني، لأن في ناس كتير بعتلي على السوشيال ميديا بتاعتي ما فيش رسالة وصلت. معلش كان في تهنيجة كده بس في رسائل بتوصل، فاللي بتوصل أنا بقراها. عايز بس قبل ما نعلن إجابة الإفي بتاع إفهات التلات يعني قول كل سنة وانت بألف خير وسعادة لمدام رباب، مدام رباب مامت مروة شريف، ومروة من مستمعاتنا اللي بيتابعونا باستمرار ومامتها كمان. فيعني مدام رباب كل سنة وانت طيبة بألف خير وصحة وسعادة، يا رب كده دايما دايما كده تسمعينا ودايما مبسوطة مننا وتدعينا لو سمحتي من فضلك أرجوكي، عشان ده شيء مهم جدا جدا. ان شاء الله كده ربنا يفرحك بأولاد ولادك ان شاء الله كده، وولادك وكل الاسره باذن الله. والاغنيه اللي جايه هتبقى هداء ليكي. ما انا اقول الاجابه اللينك اللي جاي، اقول الاجابه اللينك اللي جاي. تعال نسمع اغنيه هداء لمدام رباب دلوقتي ونرجع لكم. ومستني كل البلاي ليست بتاعتكم على 92 100. الأغنية اللي جاية أغنية جديدة، طب هنشوفها مناسبة للإهداء لمدام رباب وعجبتها، ولا نشغلها أغنية تانية هي تبعت لنا عليها. أدينا مستنيين.
2: جديد نانسي عكرم على إنرجي، اشهدي يا دين.

قول بقى الإجابة في هذا اللينك. والعمل الفني هو الناظر صلاح الدين طبعا، والناظر أو الناظر بس يعني زي ما اسم الفيلم التجاري كان الناظر، واللي كان في الإفيه هو الفنانة حنان الطويلة الله يرحمها بقى. طبعا ليها قصة طويلة ما فيش داعي ان احنا نحكيها، بس اعتقد انتوا عارفين ابعاد هذه القصة. يعني هاني فتحي مساء الفل عليك يا صبري. الفيلم الناظر ومس انشراح الفنان حنان الطويل. ممكن نسمع رامي صبري لو تعرف. اعرف ما اعرفش ليه. يا سلام رامي صبري يا كينج يا نجم المكسر الله يخليك رامي صبري. هي حد لك رامي صبري حالا. ازيك يا صبري؟ ده فيلم الناظر ومش انشراح. ممكن اعرف اسمها ايه بالظبط؟ حنان الطويل يا استاذ عمرو الوكيل الاستاذ هاني قال له في الرساله اللي قبلها. الناظر مش انشراح. هلا اللي بعده. اللي بعده ده قصدك الافيه اللي بعده ولا اكيد ما سبيكيش؟ هلا اللي اوكي ماشي. هلا احمد السعدي نفس الحكايه مجاوب الاجابه الصح. ومساء الفل على رقم اخره 31 ورقم اخره 49 ورقم اخره 24. وبعتذر تاني للي حاولوا يبعتوا رسائل وما وصلتش، ولكن فلنستمر في ارسال الرسائل فان بعضها يصل واللي بيصل بقرا وما فيش اي مشكله خالص باذن واحد ان احد. تعالوا هنسمع رامي صبري ولا ايه؟ تقريبا ماشي. طيب هندور. انت عايز ولا ما؟ لا ما هو ما ينفع. هو مش عايز. هو لو تعرف بيقول لي لو تعرف تزحها يعني، فاهم قصدي؟ ولا هو قصده اغنيه لو تعرف؟ طيب يلا تعالوا نسمع رامي. حاجه جميله حاجه جميله. نسمع رامي صبري بعد الاعلانات نرجع لكم على طول.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

انرجي 92.1 المزيكا لعبت جديد على انرجي سيف زهران ريد فلاج.

0: حبيبي
1: روح على بيت أبوك.
2: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
3: عدنا إليكم مرة أخرى. مساء الفل على الرقم الأخر 26، ومساء الفل على كل اللي بعت لنا على 92100 أو اللي قدروا يوصلوا لنا على 92100. النهاردة كان في عطل في الساعة الأولى، ولكن الحمد لله في بعض الرسائل وصلت، فمساء الفل عليكم جميعا. وإن شاء الله نعمل حلقة ظريفة ولطيفة ودمها خفيف، بنتكلم فيها عن بعض المعلومات عن الصين، وده طبعا يعني بمناسبة الزيارة الهامة جدا جدا للرئيس الصيني لمصر اللي هتبقى النهاردة وبكرة بإذن الله. وطبعا الزيارة بتتزامن مع مرور 70 سنة من العلاقات المصرية الصينية، ومصر تعتبر أول دولة عملت علاقات مع الصين في الدول العربية والإفريقية، طبعا بعد إعلان الجمهورية الصينية، والكلام ده كان سنة 56 بالضبط. معلومة تانية غريبة عن الصين، غير فكرة ان هم بيستخدموا الوز في بعض المراكز الشرطية بدل الكلاب، في كتير جدا حوالي 40 مليون صيني بيسكنوا في كهوف في منطقة الهضبة الوسطى، مش عشان ما فيش مش عشان ما فيش بيوت او غيره، ولكن لان جو الكهف بيحمي من البرد والحر، وده بيعتبر تقليد قديم منهم جدا. حاجة تانية بقى صعبة جدا جدا، اطول زحام مروري حصل في الصين، بس ده محتاج له لينك لوحده. تعالوا نسمع الإفيدة وبعتوا لنا الإجابة على 92100، وأقول لكم موضوع أطول زحام مروري ده كان قد إيه في اللينك اللي جاي إن شاء الله.
4: معامل بكتيريا، معامل بكتيريا، الحاج إبراهيم الفسخاني إف ما اسمعهاش، المعلم إبراهيم الفسخاني يعني الخميرة الحية، وكل راجل ولومه جاله. سمعني يا عم، سلام شام النسيم.

0: عدنا اليكم مرة اخرى، تعالوا نلعب الافيه الاول وبعدين اقول لكم المعلومة ونلعب الافيه تاني، ومستني اجاباتكم على 92 100.
1: معامل بكتيريا، معامل بكتيريا، الحاج ابراهيم الفسخاني اف ما اسمعهاش، المعلم ابراهيم الفسخاني يعني الخميره الحيه، وكل راجل وله مجاله. سمعني يا عم سلام شام من نسيب.
0: يا ترى مين اللي قال في واسم العمل الفني ايه؟ بعتولنا على 92 100. اما عن المعلومات الغريبة عن الصين، اطول زحام مروري، كلنا بنمر بزحام مروري طبعا، واحيانا ممكن يطول يقعد ساعة يقعد ساعتين. يا ترى اطول زحام مروري حصل كان قد ايه؟ كان في الصين، وكان تحديدا في شنغهاي، وحصل واستمر لمدة 12 يوم كان في زحام مروري لمسافة 62 كيلو متر، وده كان يعني حاجة في منتهى العجب والغرابة، لم تمر قبل كده على العالم، لأن هو ده أطول زحام مروري في العالم. تعالوا نسمع الإفيه تاني وبعتولنا الإجابة على 92 100.
1: معامل بكتيريا، معامل بكتيريا، الحاج إبراهيم الفسخاني إف ما اسمعهاش، المعلم ابراهيم الفسخاني يعني الخميره الحيه، وكل راجل وله مجاله. سمعني يا عم سلام شام من نسيب.

عدنا إليكم مرة أخرى والإجابة هي فيلم الفرح، واللي كان بيقول الإفيه هو الأستاذ ماجد الكدواني. وأسلم على أحمد السعدي وأحمد حشيش ودينا مشالي، مساء الفل عليكم ونورتونا وأنستونا، وبعتذر تاني عن بعض الأعطال اللي بتصيب الرسائل النهاردة، ولكن يعني الحمد لله بعرفين نتواصل اهو. وبعضكم اللي ما بيعرفش يوصل لي هنا بيجيبني على السوشيال ميديا، ففي كل الاحوال يعني انتم منورينا، ويا رب دايما نبقى عنده حسن ظنكم في كل الاحوال. طبعا من ضمن الحلقه بنعمل معلومات عن الصين بمناسبه زياره الرئيس الصيني لمصر، ودي زياره مهمه جدا، واعتقد ان نتائجها نتائج مهمه جدا جدا ان شاء الله. نتمنى انها تسفر عن تعاون مفيد للبلدين باذن الله. كمان عايز اقول لكم ان ورق الحمام، ورق التواليت اللي احنا كلنا عارفينه ده، تم اختراعه في الصين، وكان اللي بيستخدمه الامبراطور الاول، ما كانش بيستخدمه غير الامبراطور والعيله الامبراطوريه، وبعد كده بقى ايه بدا يعني ينتشر في العالم اجمع. اوروبا طبعا معروف انها من الاماكن اللي كانت يعني مش عارف اوصفها بايه، بس يعني كانت غير نظيفه بالمره لحد عصور متقدمه جدا جدا جدا. فلا ميه كان ولا مناديل تواليت، ما بداوا يعني في المناديل قريب. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع لكم تاني.

زيارة مرتقبة، وإن شاء الله إن شاء الله تسفر بالخير والسعادة بإذن الله على الشعبين والدولتين بإذن الله. وفي توقعات كتير جدا جدا منها، مش عايز أخش في جوانب سياسية، ولكن يعني في دول تانية بتراقب نتيجة الزيارة دي، اللي أعتقد أنها إن شاء الله هتسفر عن نتائج مهمة جدا للدولتين بإذن الله. عموما إحنا كمصريين الركن الشرقي ده بالنسبة لنا له يعني حاجة كده من الود ما بيننا وما بينه، وما عندناش مشاكل معاه كبيرة على المستوى الشعبي كمان. يعني احنا ما عندناش اي نوع من انواع الضغينة للركن الشرقي، مش عارف فاهمني ولا الصين وروسيا والاماكن دي كلها، احنا على المستوى الشعبي ما عندناش اي ازمة معهم. فان شاء الله يا رب ان شاء الله كده نشوف كل خير وسعادة. في رسائل جات لنا كانت واقعة، فاسمحوا لي أقراها، وأتمنى بس إيه ما حدش يزعل لو طلب حاجة وإحنا ما حققناش، لأن الرسائل دي كان فيها ديلي. يعني في حد طالب محمد عدوية رقم آخر 26 رقم آخر 40، مساء الفل جومانة، مساء الفل عليك يا جومانة. وأمينة، مساء الفل عليك يا أمينة، عاملة إيه؟ رقم آخر 42 يا صبري، بقالي فترة مش متابع البرنامج ونفسي تبدأ الحلقة بأغنية دياب عو ورجعنا الأيام زمان، ونفسي أسمعها قبل ما أنزل من العربية. أحمد عيد، تأكيد نزلت من العربية أحمد إن شاء الله، يعني بإذن الله بإذن الله ألعب لك عو قريب جدا وأعمل لك رأس عو اللي كنا بنعملها الأول زمان. مساء الفل يا صبري انت وكل الزملاء في البرنامج، انا مصطفى كفر الشيخ، مساء الفل عليك يا مصطفى، واسف ان اتاخرنا ولكن كان في ديلي في الرسائل. ايه معتز، مساء الفل عليك يا ايه، رقم اخر 44، مساء الفل وصلت الرساله دلوقتي. دينا بشير، مساء الفل يا دينا، مساء الفل. احمد السعدي من رقم تاني، كان بيحاول يبعت من رقم تاني، مساء الفل عليك يا احمد. في حد طالب اغنيه الحمائي، ومروه شريف الحمد لله هي لحقتني على السوشيال ميديا فقدرت يعني اعيد على مامتها النهارده، فمعلش بعتذر تاني للمره التانيه عن الدليل اللي حصل في الرسائل، واتمنى اللي ما وصلتش رسائلهم مع يعني اللي وصلتني رسائلهم دلوقتي يسامحونا، لانه يعني حاجه خارجه عن الاراده. تعالوا نسمع الاغنيه دي ونرجع لكم بعد الاعلانات.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير. يا رب تكونوا مبسوطين ومصحصحين وملعلعين مع كل برامج انرجي 92.1. بعتذر تاني عن اي ديلي حصل في الرسائل النهاردة، ان شاء الله تتعود في الحلقات اللي جاية. من الحد للثلاثة هبقى معاكم في قول يا كبير من 2 ل 4 العصر، ويوم الخميس باذن الله مستنيكم من 10 ل 12 بالليل في اخرة صبري سبع دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شباب انرجي مع المنصور ومنى عامر، وبعد سبع دايرة مع زهرة رامي. وان شاء الله يوم الخميس هبقى معاكم من 10 ل 12 بالليل في اخرة صبري. كان معاكم المكسر نجم المكسر احمد خالد، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أعزائي المستمعين،

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: الآن مع نجوم عيشها بانرجي وائل منصور ومنا عامر.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء ايه
2: تمام ولا باس يا جماعه الخير.
1: الله حواليك.
2: حلقه جديده من عيشها بانرجي وائل منصور
1: ومنا طلع عامر.
2: وائل ومنا فكره
1: والفكره لا تنبول لك
2: ايه.
1: انا بعد كده عاوزين نبقى نطلع مش باسامي الشهره بتاعتنا.
2: امال عايز تعمل ايه
1: بقى؟ سامينا مثلا اللي هو معاكو منا مثلا جدك مش جد جدك اسمه ايه
2: يعني؟ لا انا اسمي اصلا منا طول محمد عامر
1: يعني مثلا منا محمد وائل عبد القادر.
2: ايوه بس انا حسن بينادوا علينا في الفصل بجد. يعني حد قال لي منا محمد مش هرد اصلا.
1: وانا لو حد قال لي وائل عبد القادر مش هرد.
2: مفيش بقى. بقول لك ايه، كنا لسه بنتكلم انا وانت ان كل واحد فينا على قد ما احنا مخنا الى حد ما كويس وبنعرف نعرف نصرف فين وبنعمل ايه وبنظبط للمستقبل وكده، ولكن كل واحد عنده نقطه ضعف في صرف معين في حاجه، عنده هوس بشراء حاجه معينه.
1: جماعه بس عشان هي منا عاملاني انا دلوقتي محتوى عشان انا عندي هوس شراء عطور. ماشي.
2: ما انت طول ما انت بتقول عطور هتفضل تدفع فلوس. عارف لو قلت برفيوم عندي هتعدي.
1: انا عندي هوس شراء عطور. ما اعرفش الهوس ده جالي منين بس كولكتب يعني. وبعدين لقيت انه الكوميونتي دي كبيره. كبيره جدا يعني، بيخشوا بقى على موسوعه العطور وعلى مش عارف نادي القهوه وحاجات بقى كتير بقى بتخشي بقى فاهمه بتضيعي. فللاسف
2: فكل واحد منكم مبدأ.
1: طب لا معلش معلش، انا دلوقتي فردت اوراقي لمستمعيني اعزائي. انت وش يعني وش هوسك يعني؟ تنفقي فلوسك على ايش؟
2: بص اصلا انا كل فتره برضو بحال، بس هي اكتر حاجات الحاجات التجميليه.
1: حاجات تجميليه بجد؟
2: كريمات. عارفه
1: غريبه قوي مش باين يعني.
2: مش باين. امشي هقفل مايكك. لا يعني السكين كير عامه بحب السكين كير. ما بصرفش، بقعد اجرب بقى. ما بصرفش اللي هو مبلغ ضخم في حاجه واحده، بقعد اجرب من هنا ومن هنا ومن هنا.
1: بتصرفي كله على السكين كير؟
2: مش كله برضه.
1: بتديها هدايا
2: ايه؟
1: بتدي هدايا.
2: يعني ايه بدي هدايا؟
1: يعني ما بتستخدميهوش.
2: وائل بحاول اعمل نفسي مش فاهمه جملك. ماشي. بس لا الحاجات عامه اللي ليها علاقه بالشعر والميك اب، بحب الميك اب، بحب الحاجات اللي
1: بتصرفي عليها نص فلوسك. طب
2: انت بقى
1: او انتوا
2: اكتر حاجات بتصرف عليها حاجات بجد. بصوا يا جماعه سيبكم ان احنا بنتكلم على حاجات معينه وعارفين ان احنا عندنا التزامات وعارفين ان الحياه جد وعارفين.
1: في واحد صاحبي عنده هوس جينزات، بيجيب على طول بناطيل جينز.
2: بجد؟
1: اول ما نخش المول ما تيجي تشوف بس بنطلون بشيء. يا ابني انت عندك 100 في معرفش الفيكسيشن ده جاي منين.
2: ما هو كل واحد عنده نقطه ضعف، فانت مهما كان كنت مزنوق او في حاجه او مش عارف ايه، بس في حاجه اول ما بتشوفها بتبقى نقطه ضعفك دي اللي انت عندك هوس شرا بيها. ايه هي بقى؟ بس اقول لك حاجه يا وائل.
1: قولي.
2: انا اكتشفت ان انا مش موضوع السكين كير والميك اب والكلام ده، انا بحب الاونلاين شوبينج عامه.
1: الله ريحتي حلوه قوي. ها
2: بجد مش هكلم.
1: لا بس البرفيوم حلو ولا مش حلو بامانه؟
2: حلو.
1: الله
2: كنت في سيرتك امبارح.
1: فين؟ انهي برفيوم؟

0: لا ثانية واحدة هنا عشان احنا عندنا كلام كتير هنقوله وبعدين نسمع أصالة.
1: سندس سندس بتقول احلى هوس العطور يا وائل بلس ون, وكمان هوس شراء الشنط. وممكن اغنية ليلة ورا ليلة بتاعت مين؟ ليلة ورا ليلة, ليلة ورا ليلة,
0: ليلة ورا ليلة.
1: طب تعرفي تقوليها ورا بعض خمس مرات؟
0: ايه ليلة ورا ليلة, ليلة ورا ليلة,
1: لا ورا بعض مضمومين في بعض. ليلة ورا ليلة ورا ليلة ورا ليلة ليلة ورا ليلة.
0: لا انا كده براب انا هقول لك عادي.
1: طب ليلة ورا ليلة, ليلة ورا ليلة, ليلة ورا كده,
0: ليلة ورا ليلة, ليلة ورا ليلة, ليلة ورا ليلة, ليلة ورا ليلة, ليلة ورا ليلة.
1: ماشي
0: شفت. لا عيب عليك. بقول لك ايه, هوس الشراء, كل واحد عنده هوس شراء حاجه معينه. حتى لو احنا بنيجي اخر الشهر كده نتزنق في الفلوس شويه بنروح نشتريها.
1: بس مش معقول زي عمرو الوكيل بيقول لك
0: انا زي عمرو بالملي.
1: يعني ايه هوس شراء البرجر؟ يعني
0: انا زي عمرو بالملي. عمرو انت لازم تكون انتيمي بجد. عندي هوس شراء برجر بضعف جدا حتى لو شبعان. انا كل ما بشوف مكان برجر فتح جديد لازم اروح اجربه. لازم, ما عنديش الاوبشن ان انا استنى.
1: طب قولي لي,
0: بص بقى يا سيدي, الوطن العربي لو اتكلمنا عن هوس الشراء بشكل عام, هنا بتختلف الحاجات ستات من رجالة. طب تعالى نشوف الستات بيشتروا ايه من ستة, من رقم ستة الرقم واحد, وبعد كده هتكلم عن الرجالة.
1: ماشي.
0: رقم ستة اخر حاجة هي المجوهرات او الذهب, وخصوصا في مناطق الدول في الخليج. بس البرتشس او الشراء بتاعهم مش متكرر زي الحاجات اللي واخدة رانكات اعلى. فعندك الذهب ده رقم ستة او المجوهرات. رقم خمسة نروح ل العطور البرفيوم.
1: شفتي بقى ظلماني.
0: رقم خمسة, خمسة ها. العطور البرفيومز الحاجات دي بقى, يعني الحتة اللي احنا كلمنا فيها. ماشي. ودي برضو وبتزيد في مواسم معينة على فكرة, بتزيد في العيد, بتزيد قبل رمضان, بتزيد في مواسم معينة. حلو. رقم أربعة بيصرفوا عليها الحاجات المنزلية, الأدوات المنزلية, البرودكتس المنزلية, الديكور المنزلي, المجات اللي مش عارف ايه. ده رقم أربعة, ده أكتر من البرفيومز.
1: ايه ده ايه بجد؟
0: بجد.
1: زي
0: أنا كلام على الستات.
1: الستات. ماشي
0: ماشي. رقم ثلاثة هو الفوتوير, الأحذية. 52% من الستات مقابل 46% من الرجالة في نفس الدراسة بنتكلم عليها. ده يعني 46% الرجالة, بس الستات أكتر بيشتروا جزم أكتر. حلو. رقم اتنين في الوطن العربي, اتكلم بقى مصر والخليج والشام
1: إيه,
0: وكله البيوتي والسكين كير.
1: اوكي.
0: منتجات التجميل والسكين كير دي من اكتر الحاجات اللي الناس بتشتريها. رقم واحد الهدوم والاكسسوارات, 71% من انفاق الستات
1: هدوم واكسسوارات. اوف. طب الرجاله ايه؟
0: الرجاله
1: قولي لي.
0: رقم ستة. لا انتوا غالين قوي يا جماعة, انتوا بتهزروا.
1: رقم ستة ايه؟
0: رقم ستة العربيات واي حاجة ريليت بالعربية.
1: حلو.
0: ماشي. ودي مهمة جدا ثقافيا في المنطقة العربية عامة يعني, بس الدراسات العامة يعني تصرفوا كتير على العربيات, واي كاوتش, بطاريات, مش عارف اكسسري ايه للعربية.
1: حلو. رقم خمسة
0: السفر.
1: السفر. حلو. بحب نبعد.
0: بس برضو في الخليج خصوصا السفر والحاجات يعني البرسنتج في الخليج اقوى, بيصرفوا على السفر اكتر.
1: اكيد.
0: ماشي. اربعة البيرسونال الالكترونيات والحاجات اللي ليها علاقة بالتك, سماعات, الحاجات بتاعت البلاي ستيشن, اكسسوارات, موبايلات.
1: حل.
0: طبعا كاسحين الدنيا.
1: رقم ثلاثة
0: الجزم برضو.
1: الجزم. اتنين
0: اللبس.
1: اللبس. طب وايه رقم واحد عند الرجاله؟
0: الالكترونكس وجادجتس. ما اعرفش ليه, ما ان احنا قلناها تحت. 56% من انفاق الرجاله على الحته دي مقابل 31% من الستات.
1: طب مش ده يعني ده بيوضح لنا ايه؟
0: ايه؟
1: عربيه عايز اخدها واروح اشتغل. الكترونكس عايز اواكب الدنيا والاي اي, وان انا اشتغل إيه؟ واشوف البورصه واشوف مش عارف
0: مين البورصه.
1: الجزمه عشان البس عشان اعرف اروح الشغل. يعني حتى هوسنا لما نتهوس. انت فاهمه. بس الست ايه؟ سكين كير, ميك اب, اكسسوارز, حزامه.
0: طب انا اقول لك بقى ندخل في مصر شويه. ماشي. في مصر الرجاله رقم ستة
1: على اساس ايه اصلا الاحصائيه دي؟
0: ماشي. رقم ستة البرفيومز والحلاقه.
1: ايوه كده.
0: ماشي. رقم خمسة حاجه الرياضه.
1: طبعا الفيتنس. الصحة، الجسم السليم في العقل.
0: رقم 4 العربيات، 3 اكسسوارات الالكترونيات، 2 اللبس، رقم 1 برضو الالكترونيكس والجاتس.
1: طب والستات في مصر ايه بقى؟
0: الستات رقم 6 الاكل والجروسريز، حاجة السوبر ماركت.
1: طبعا ما هو مش هاممها تأكل جوزها وعيالها.
0: ليه ما هي تاكل لوحدها تقعد على جنب يعني.
1: تجيب بقسماتها كده وتاكلها لوحدها.
0: بقسماتها. 5 الذهب والاكسسوارات والنظارات والساعات وإلخ. 4 ديكور البيوت والحاجات اللي علاقة بالبيت. 3 الجزم والشنط. 2 بيوتي وسكين كير. وطبعا رقم 1 اللبس والفاشن، ما اختلفناش كتير يعني.
1: الله. في مساء الفل على رق منا. ربنا ما يحرمنا وتفضلي على طول ما بيننا. بصي وعلى المساعد اللي بيطلع معاكي على الهواء.
0: هو
1: بيهزر
0: طبعاً.
1: بيقول طبعاً بهزر، كل الاحترام لأجدع وائل. أكتر حاجة بشتريها 3 حاجات: ساعات، عطور، ومحافظ. محافظ اسمها محافظ. عايز اسمع عيني عليك، عيني عينك للهضبة. ده مانشستر.
0: حاضر يا مانشستر، صباح الفل عليك. مساء الفل.
1: طب وايه كمان يعني الاحصاءات دي جايباها منين؟
0: لا هقول لك، عايزه اقول لك الدراسه يعني الحاجات بالظبط هقولها لك حالا، بس بعد ما نسمع يمين الله.
1: يمين الله حبك حبي ما له حدود.
0: 92100 رقم الاس ام اس، اكتر حاجات بتحب تشتريها عندك هوس بشرائها مهما كان معكش فلوس بس بتروح للحاجه دي ايه؟

0: اكتر حاجه بتصرف عليها الفلوس اللي هي مش اساسيه اللي هو انت عندك هواس بيها؟ فكنا اتكلمنا عن ارقام معينه. طيب دي مبنيه على ايه؟ ثلاث انواع من المصادر، في فويس اوف ذا كونسيومر، واحده من
1: صوت المستهلك،
0: دراسه مسيحيه على المستهلكين في مصر من شركه من شركات المالتي ناشونال، في بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء التجاره الالكترونيه في مصر، وفي دراسات تانية عن الاي كوميرس عامه او التجاره الالكترونيه. فده ميكس بقى ما بين الايه الثلاثه. نتكلم بقى عامه، بس توتا قالت لك اكتر حاجه بصرف عليها الفوتوير،
1: الجزم، الجزم والشباشب والحاجات دي. مارينا بتقول انا عندي هوس البودي سبلاش مش البرفيومز، بس بصراحه فكرت لقيتني مهووسه بكلهم.
0: في انا يا رب
1: طبعا يا مارينا، ما انت امبارح واخده فاوتشر ب 3000 جنيه من ديجافو. يعني بصي الهوس بتاعك ايه. انا يارا
0: بحب اشتري لبس كتير لابني.
1: ايه ده؟
0: ايه ده كيوت قوي الهوس ده.
1: كيوت قوي
0: كيوت بجد، بس ما تشتريش كتير عشان بيكبروا بسرعه. ها يلا.
2: عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
0: انا من عامر،
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: أنا مروان يونس وبعمل أحلى برنامج هنا في إنرجي. من الآخر يعني، بس عشان ما نحورش، أصلا بحبني قوي يا جماعة.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
1: وأنا منى عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف. اندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
1: بقولك ايه؟
2: ايه؟
1: لسكان المعادي حاجة لذيذة جدا لسه شايفاها دلوقتي.
2: ايه؟
1: حي المعادي اعلن عن إتاحة خدمات المواطنين إلكترونيكلي، يعني إلكترونيا من خلال كيو آر كود.
2: يخشوا كيو آر كود المعادي؟
1: لا لا، مش هيخشوا بكيو آر كود. اسمع، لا
2: لا، ما إيه، مراسي ولا
1: خدمات؟ خدمات. هيعملوا خدمات، هيسهلوا خدمات معينة بكيو آر كود.
2: إيه ده، نايس.
1: في إطار جهود الحي للتحول الرقمي وعشان حصول السكان على المعلومات الخاصة بالخدمات قبل ما يتوجهوا لمقر الحي، مش بدل ما تكون كل حي تروح الحي. ماشي. فالصفحة الرسمية الحي المعادي قالت ان في مبادرة ضمن جهود رئاسة الحي في الإطار ده، انك بتسكان كيو آر كود معين بيوصلك لدليل رقمي بيوضح لك تفاصيل الخدمات والإجراءات المطلوبة، يساعدك انك تعرف الورق وشروطه والخطوات اللازمة قبل ما تروح تخلص ورقك، عشان ما تروحش تخلص ورقك يقول لك طب هات لي كذا، طب هات لي ورق كذا، طب اعمل لي كذا. ماشي. الخدمات المتاحة دلوقتي ايه؟ هي استخراج قيد اتحاد شغالين، استخراج ترخيص محل، واماكن انتظار المركبات. انك بتعرف ايه المطلوب منك ووا قبل ما تروح الحي، عشان تروح الحي خلاص تخلص على طول.
2: ايه ده، نايس، حلو ده. اشمعنى المعادي يعني؟
1: عجبتني جدا الصراحة. يعني فهو عامة محافظة القاهرة كلها في دي كانت خطوة في اطار المحافظة للتوسع في الخدمات الرقمية والتحول الرقمي يعني. فده شيء ظريف قلت اقوله لك.
2: طب ما احنا عاوزين كله كده بقى تبقى لذيذة.
1: يا ريت.
2: اه والله.
1: خد بقى اللي جاية دي، الخبر اللي جاي حاجة تانية بقى خالص. عشان ايه؟
2: جدي اخباري كلها جميلة النهاردة.
1: مش
2: معقول.
1: بص بقى.
2: ايه؟
1: جين زي بقى بيخمن سنك من ايميلك. انا قديمة جدا. او احكي لك عن الموضوع ده بس بعد الاغنية دي. هحكي لك.
2: طب هقول لك حاجة بعد ما انت تقولي هم تفاصيل الخبر ده، عندي سؤال للمستمعين.
1: طب اقوله دلوقتي ولا بعد الاغنيه؟
2: لا خلاص، بعد الاغنيه. بعد الاغنيه عشان اقول لك السؤال بتاعي.

0: and energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: اخر حاجه بقى قال لك جنزي احنا بنعرف الكبار من عنوان من الايميل ادرس يعني
2: بالظبط
1: ليه الموضوع ابتدى على ريدت اللي هو الويب سايت اللي كل الناس تكتب فيه ارائها ومش عارف ايه والحاجات اللي حصلت وكده وقال لك انا بعرف سن الناس علشان لو انا مثلا اسمي مثلا الايميل ادرس بتاعي من عامر@gmail.com من غير ارقام من غير حاجات بتاع
2: هعرف مثلا سنك كام
1: هعرف ان انا كبيره ليه لانه يبقى انا من اوائل الناس اللي دخلت عملت الايميل ادرس ده فاسمي موجود مش محتاجه ان انا ازود له 15
2: مش من عامر اندرسكور 1 مثلا
1: بالظبط كده فده معناه ان انا سني كبير الحاجات اللي هي بيبقى اسمك بس دي مش عشان اختيار الاسم عشان ده معناه انك عملت الايميل من فتره كبيره جدا
2: يا سلام
1: وبعدين اكتشفت ان السوشيال ميديا بتبين قوي السوشيال والديجيتال ميديا بيبينوا قوي بجد السن يعني اكتشفت ان انا بعمل حاجات كباري مش بقى سيبك من البوستس ومش عارف ايه وبتاع انا لسه مثلا بكتب كلام كبير قوي في الكابشن بكتب الكلام مثلا في الستوريز حجمه كبير
2: فاهم قصدك لا بس كده انت مش جنزي خالص
1: ايوه ما انا كبيره ما انا عارفه
2: طب عايز اقول لك حاجه مثلا انا بعمل عكسك بس انا مش جنزي يعني انا كبير في السن برضو يعني مش كبير في السن انا يعني عادي انسان عادي بس انا فعلا مش بكتب كابشنز ولا بكتب فاهمه
1: ايوه ما هو ده ماشي وائل انت بتتصاب دي حاجه ثانيه
2: مش بتصاب
1: بجد هتلاقي كل الناس اللي قدنا زينا عادي
2: لا انا مينيماليست اصلا في الحياه عامه يعني هي دي
1: القليل منه يفيد
2: يعني اللي هو كلمه معناها كبير مش لازم اشرح يعني مش زيك مثلا اللي هو لازم اقعد اشرح للناس انت فاهمه
1: انا رغية عايز ايه بس الدراسه دي جت في وشي الخبر ده جه في وشي قلت اقول لك عليه
2: انا بقى عندي خبر حلو جدا ومفرح
1: قول
2: مفرح قوي
1: قول
2: وبطل القصة دي حيوان
1: اوكي هي قصة حقيقية
2: طبعا
1: اوكي فنوطي لك اسمع
2: بغبغان في بغبغان وزنه ممكن يوصل لاربعة كيلو وما بيعرفش يطير
1: ما طبعا اربعة كيلو هيطير ازاي
2: وما هو اصلا ما بيطرش
1: هو البغبغان عامة ما بيطرش
2: لا البغبغان ده ما بيطرش
1: البغبغانات في المطلق بتطير
2: طبعا بتطير المكاو والحاجات دي
1: انا عارفة ان هو طائر بس ما هو بيطير فعليا
2: لا هو طائر بس هو للأسف يعني تخين جدا وما بيطرش وبيخرج بالليل بس يعني بيبقى الصبح مختفي
1: ده نفس اللايف ستايل بتاعي
2: البغبغان ده اسمه كاكابو ماشي ده أتقل البغبغان في العالم وهو ليلي لا يطير المهم النهاردة نيوزيلندا أعلنت خبر كبير جدا بالنسبة للطائر ده
1: إيه يا ترى
2: إنه في ولادة 90 فرخ جديد
1: 90 إيه؟
2: فرخ
1: يعني هو خلف 90؟
2: لا في 90 فرخ اتخلفوا في السلالة دي
1: في نفس السلالة
2: ونجحوا إن هم يعيشوا 150 يوم ويعدوا المرحلة دي وبالتالي الكاكابو وصل عددهم في العالم ل 325
1: ده خبر مهم جدا كنتش عارفة هكمل يوم
2: اسمعي بس
1: من غيره
2: لا هقولك حاجة لان احنا الانسان قاعد عمال يعيش يكسر في الارض وعمال يقطع في الغابات والكاكاباو عمالة تنزل ليه لان هم ما بيطيروش حبايب قلبي تخان جدا وبيجروا فما بيلحقوش فلما نيوزيلندا دخلت القطط والفيران فابتدوا ياكلوا الكاكاباو ماشي انت عارفه ان هم لغايه سنه 95 كان 51 طائر بس من السلاله دي في العالم كله ودلوقتي بقى فيه 300 وهتقولي لي طب ليه ما بيخلفوش لانه الكاكابو ما بيتكاثرش غير كل 4 سنين والله العظيم ومرتبط في موسم التزاوج بحاجه اسمها ماست يعني شجر الرايمو في نيوزيلندا بينزل كميه من الثمار والسنه دي طرحت
1: الف بركه
2: فالكاكابو بقى ايه
1: الف بركه طبعا
2: قال لك هيا بينا نتكاثر
1: انت عارف ان انا كنت مستدفيها نفسي جدا وانا بسالهم
2: إيه؟
1: عندكم هوس بشراء ايه بجد يعني كنت حاسه ان انا
2: قال نفسي اشتري واحد كاكابو احطه عندي في البيت
1: بجد بس قلت يعني المرتب نزل يسمح لي اسال السؤال ده النهارده فبعد الكاكابو انا عايزه
2: بس انا سالت سؤال قلت طب هو مش بيطير وتخين ايه لازمته يعني ليه ايه لازمته في الايكو سيستم طلع
1: ده تشات جي بي تي طبعا انا نفسي الغي لك اشتراكك
2: طلع عنده لازمة بيئية مهمة جدا
1: ايه بقى
2: بينقل حبوب اللقاح وبينصر البذور لبعض النباتات المحلية فهمتي بس
1: طب انا عندي سؤال,
2: يعني لما تكون في نيوزيلندا مثلا وعايزه فاكهه تحطي طبق فاكهه قدامك كده تعرفي ان الكاكابو هو اللي جابه لك.
1: طيب هو الكاكابو طائر ما بيطرش ووزنه زايد وما
2: ما تقوليش وزنه زايد, دونات فات شي من الكاكابو,
1: معلش, وما بيتكسرش غير كل كام سنه
2: لما
1: الثمار. فانت سالت ايه لازمته. انا هسالك سؤال واحد وهطلع بالاغنيه
2: أكيد
1: على طول.
2: طبعا اكيد لو حابه تساليني في الخبر في اي سؤال هرد عليك.
1: ماشي, هو في الخبر
2: ايه بقى
1: الخبر ده, ايه لازمته؟

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: الخميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

0: رجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: اول ما بنيجي نتكلم على رياضه ومكسب، واول حاجه بتيجي في دماغنا على طول ايه؟
1: الكوره ثم الكوره ثم الكوره.
0: بس ما حدش بقى بيتكلم على الاتشيفمنتس والمكاسب الاخرى الى جانب الكوره رياضيا.
3: على فكره دي حاجه تحزن، تخلي الواحد يحزن انه الاهتمام بس بالكوره ده مش احساس. لو بصيتي على اخر شهرين ثلاثه هتلاقي انه مصر حققت سلسله نتائج دوليه في رياضات مختلفه بشكل قياسي.
0: ايه اللي بيحصل؟
3: طب اقول لك حاجه، مثلا امبارح نبدا بالكاليستانكس او الستريت ورك اوت. بطل العالم مصري في بطوله العالم اتعملت في ريجا في لاتفيا. مصر شاركت بتسعة لاعبين، ستة منهم رجعوا بميداليات ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية، ودرجة انه بطل العالم مصري نزل ريل كتب انا خدت بطولة العالم في الكاليستانكس، بس عارف محدش هيهتم. حاجة تحزن. تقريبا تلت البعثة رجعوا وطلعوا على منصة التتويج، لدرجة ان الاتحاد المصري وصفها بانها اكبر نتيجة لمصر في تاريخ مشاركتها في اللعبة. والموضوع مش بس استعراض عضلات في الجيم اللعبة دي، لكن هي بقت بطولة عالم.

0: دي اول مره ناخد ذهب في العاب القوه عامه. السكواش بقى مش محتاجين نتكلم عليه.
1: احنا رواد في السكواش.
0: بس عملنا حاجه اكتر. انت متخيله انه النهائي كانوا بيتصارعوا عليه بنتين مصريتين
1: بجد؟
0: نور الشربيني اللي بتحاول تحافظ على لقبها التاسع، لكن جت واحده امينه عرفي خدت الذهبيه. تخيلي مصر بتتخانق مع بعض على الذهبيه، بس الرقم القياسي ايه؟ انه دي بنت عندها 18 سنه، دي اصغر بنت في العالم او اصغر لاعبه تاخد لقب في السكواش في تاريخ العالم من ساعه ما اتعمل، ومصريه. واقول لك حاجه، من شهر ونص منتخب مصر الناشئ السكواش اخذ بطوله العالم للمره التاسعه بعد الفوز على امريكا.
1: حلو جدا.
0: طب تنس الطاوله، حاجه حصلت الاسبوع اللي فات خلت كل الناس تنبهر. هنا جوده ودينا مشرف قادوا منتخب مصر للسيدات وخدوا ذهبية فرق تنس الطاولة بعد ما كسبنا إيطاليا صاحبة الأرض 3-0 وقبلها صربيا في نصف النهائي. أنت متخيلة؟
1: كل تحية ليهم بجد.
0: وأقول لك حاجة كمان، في الخماسي الحديث مصر عملت حاجة مهمة جدا في بطولة العالم للجامعات في مدريد. مصر تصدرت جدول الميداليات بست ميداليات، 3 ذهب، 2 فضة وبرونزية. احنا كنا on top.
1: ايه ده ما شاء الله.
0: وعايز اقول لك حاجة، اول امبارح كانت نتيجة العاب حاجة زي البارالمبيكس لذوي الهمم. ماشي، عاملينها الاتحاد الكبير بتاع رياضة ذوي الهمم على جنب البارالمبيكس. مصر رقم واحد بعشرين ميدالية ذهبية، والمركز الثاني المملكة المتحدة انجلترا ب10 ذهبيات، المركز الثالث الصين، المركز الرابع امريكا. انت بتكلمي في ايه؟
1: احنا معنا 20 ميدالية،
0: 20 ميدالية ذهب و 32 ميدالية اجمالي. احنا اكتر ناس خدنا ميداليات في البتاع ده. طب اقول لك حاجة، مش عارف اقول لك ايه، خدنا كمية ذهب مش طبيعي. البارا سبورتس اللي قلت لك عليها دي 32 ميدالية، مركز الاول بفارق 10 ذهبيات. حتى في البادل اللي مصر لسه حديثا دخلها بقى لها 5 سنين.
1: نتكلم في الرينج
0: مقارنه ده. باسبانيا والارجنتين اللي بياخدوا الميداليات على طول وبياخدوها على طول. يوسف حسام وجورج واكيم واجهوا اسبانيا المصنف الاول في البطوله اللي بيلعبوا من هم عندهم 5 سنين، كسبوهم 7-5.
1: ده بجد؟
0: والله العظيم حاجات هيستوريك. السباحه عندك فريدة عثمان خدت برونزية في واسمه دوت، وحد خد كمان عبد الرحمن سامح خد ذهبية 50 متر. وإيه؟ وفي الأسبوع ده كسروا الرقم القياسي للدورة المصريين. مصر بتتنافس في 23 رياضة مختلفة بتتنافس في الدورة دي، بس مش بس كرة القدم، انت فاهمة، سباحة، مبارزة، مصارعة، رفع أثقال، تنس طاولة، بادل، جمباز، عمالين نعمل أرقام في كل حتة، بس محدش يعرف. No one cares. محدش مهتم.
1: مفهوم ان الكورة هي الرياضة الشعبية الاولى في العالم. يجي بعدها في بقى على حسب الكالتشر او ثقافة كل مكان، هنا الباسكت، هنا الامريكان فوتبول، هنا المش عارف ايه، بس الكورة طبعا متصدرة. بس مهم قوي ان احنا نبقى بنركز على الرياضات الاخرى، الرياضات الفردية.
0: من الاخر مصر بتكسب وانت ما تعرفش حقيقي.
1: فلو ما تعرفش اديك عرفت، ادينا قلنا لك.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: ثواني كده بقى عايزين نتكلم في كام حاجه.
2: مايكل بيقول انا منبهر بكل الميداليات دي يا جماعه، ابقوا قولوا لنا الحاجات دي كل كام يوم كده، دي حاجه تفرح بجد والله يا مايكل حقيقي. يعني مبسوطين.
1: لا كنت هقول حاجه يعني ما لهاش علاقه بده، بس في حد كان بيسال على اسم الاغنيه اللي فاتت بلاك تيما يلا. في جزء تاني من سهر الليالي.
2: جزء تاني من سهر مهم بينهم سنين بيقولوا كده. خلاص موف اون بقى.
1: طيب عندي حاجه تانية. بما ان احنا لسه راجعين من السفر والصيف والناس اللي سافرت والناس اللي قعدت والحاجات دي،
2: بس على فكره الساحل لسه مكمل اصلا شهر سبتمبر كله.
1: مكمل ايه يعني؟ هو ما الناس تطلع اسبوع مثلا.
2: لا هيفا عندها كمان حفله في الساحل يوم 19.
1: بس يا وائل بجد مش عايزه اكلم عالم اول، هكلمك في حاجه.
2: لا ما هو ايه الدليل انه في نجوم بيروحوا يعملوا حفلات في عندها حفله ما اعرفش في اخر
1: وائل في مدرسه داخله يوم الاحد والاثنين الجايين، مدارس داخله ومدارس داخله اللي بعد الاسبوع اللي بعدها يعني
2: بجد.
1: في حاجات
2: ناس في مراسي وناس في مقاسي.
1: خناقة أي كابل وهم طالعين المصيف. يجي الزوج يبص للزوجة يقول لها هو احنا مهاجرين؟ ايه كل الشنط اللي انت واخداها دي؟ فتقول له ايه؟ على فكرة كلها حاجات مهمة جدا.
2: الشيء لزوم الشيء.
1: فايه انا كنت فاكرة ان احنا بس كده. لقيت دراسة قلت اقولها لك.
2: لا قولي الدراسة، ده انت بتعشق الدراسات زي يعني.
1: بموت فيها. 77% من الستات بياخدوا لبس اضافي في السفر. ده استطلاع، خلينا نسمي دراسة دراسة الشنطة اللي ما بتقفلش، انا هسميها ده اسم تاني حلو. جابوا 2000 ست وهم بيحضروا لبسهم وهم مسافرين وشافوا بيحطوا ايه في الشنط. والله بس انا حسن الدراسة دي جاية علينا والله. المهم قالك بقينا نلاحظ الفرق الواضح بين كمية اللبس اللي بتدخل الشنطة وكمية اللبس اللي بتستخدم فعليا. فلقوا ان هم بيحطوا تقريبا 60 قطعة ملابس واللي بيستخدم فعليا 34 قطعة بس منها،
2: يعني النص، اكتر من النص،
1: اكتر من النص في حاجة بسيطة ماشي. ولا وقسموا وقالك مثلا بيحطوا كام توب او كام حاجة بتلبس من فوق، مثلا 19 قطعة بيلبسوا 10 منها، كام هو في اللبس اللي فوق وفي اللبس اللي تحت بنطلون مش عارف ايه 16 ماشي، بيلبسوا 8 منها وهكذا. ف ايه انا وقفت عند الدراسة دي وقال لك انا مش هكمل بقى عشان بقيت الدراسة مش انترستينج، انا لا هقوله انترستينج اكتر. في يا جماعة حاجة اسمها مهولو. مهولو دي بتفتح شنطة تانية
2: صح.
1: مهولو لبس العيال اتوسخ وهو هيتوسخ، ما انا لازم اغير. مهولو الجو برد
2: صح،
1: مهولو الجو حرر.
2: وديكي شفتي العواصف اللي في الساحل
1: على فكرة بقى. طب انا كان معايا جاكيت، حد غيري كان معايا جاكيت في الساحل.
2: وماذا لو بأمانة وما يعني انا خلي بالك انا على طول بستهي في اي حاجة، بس ماذا لو مش قادرة في الاخضرات
1: يعني ما روحتش
2: يعني لا بتجيبي هدوم معينة مثلا وبعدين عايزة وعارفة انك هتلبسيها بس جي درجة اللون دي مش عجباني.
1: طب انا هروح لك في حاجة والله اوقع شوية. ما هو لو جالنا مناسبة واحنا مسافرين
2: مثلا فرح او خطوبة
1: او اوتنج
2: او حفل التخرج في الساحل انت فاهمة فهسيندا
1: ما هو لو قررت العب رياضة ما لازم يبقى معايا رانينج شوز
2: حلو قوي
1: مثلا.
2: طبعا لازم يكون معاكي كمان الدمبل وكله واللي هما بيأمنوا هناك ولا مش حطه في الشنطة.
1: على فكرة مش هكمل كلامي، انا شايفك بتتريق علي.
2: مش بتريق، ما هو ماذا لو، ما انا مكمل معاكي تفضلي.
1: لا خلصت كلامي خلاص. فما طلعتش انا بس كده، مش خطيبتك او مراتك بس اللي كده يا مستمع. احنا كلنا كده في العالم،
2: في العالم
1: احنا بنعمل حسابنا على حاجه واثنين وثلاثه.
2: ده برومو باسم وساره بقى.
1: سنتين وثلاثه. ما تيجي كايروكي
2: ماذا لو، ماذا لو ما عرفش يجي.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: هتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6270 جنيه،
4: عيار 24 7165 جنيه،
3: سعر الجنيه 50576 جنيه،
4: سعر الأونصة 224719 جنيه.
3: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215.
4: سويس جولد،
3: الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
5: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
3: أنا وائل منصور
5: وأنا منى عامر.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
3: ايه اللي ما تقدريش تتخلي عنه في يومك؟ في حاجات كتير. اقولك حاجة، معلش،
4: الحاجات الاساسية يعني.
3: لا لا لا، ما تقعدش بقى ايه. لا
4: ما ايه
3: يعني التليفون، ما احنا كلنا عندنا تليفونات.
4: لا انا
3: ايه الحاجه اللي ما ينفعش تخلي فيها في يومك؟
4: طب اديني ريفرنسز، انت عايز تروح فين؟
3: انا القهوه مثلا ما اقدرش اتخلى فيها في يومي عن القهوه. ايه؟
4: موبايلي.
3: لا مش موبايلك، مش بكلم على حاجه معاكي في ايدك، بكلم على حاجه ما ينفعش تتخلي
4: طقس
3: فيها.
4: طقس من الطقوس.
3: اه شكرا.
4: طقس من الطقوس ما
3: ينفعش. يا ريت المذيعه تفهمني بقى.
4: بس بقى
3: اكتر طقس عندك، طقس يومي ما ينفعش انك انت تتنازلي عنه. لو حصل حاجه يومك يبوظ.
4: لازم حاجه ماديه ولا ممكن شيء بعمله؟
3: ايه بتتاملي مثلا في المرايه؟
4: على فكره ده بجد. يعني انا لازم وقت معين من اليوم اقعد لوحدي ومحدش يكلمني. فتره معينه.
3: قد ايه مثلا الوقت ده؟
4: ساعتين.
3: ساعتين ده من كام لكام؟
4: لا متقطعين او ورا بعض عادي.
3: 6 ل 8 8 ل 9
4: يعني يا ساعتين ورا بعض يا متقطعين على مدار اليوم. في ساعتين بتوعي انا حاسه ساعتين ده كتير، بس ده حقيقي. ما اقدر. لا لا، لو يوم عدى من غير الساعتين دول ببقى منهاره.
3: حلو قوي. شايفه ال يعني
4: شايفه الرفاهيه؟
3: لا لا، شايفه الموضوع قد ايه ممل؟ وحتى لو اتسال للمستمعين
4: انت عايز توصل لايه؟
3: صح بذمتك صح. تخيلي مثلا ايه الطقس اللي في يومك اللي ما تقدرش تتخلى عنه؟ انا شرب القهوه، وانا ان انا اقعد لوحدي ساعتين بورينج. واحنا هنا في انرجي وفي عشها بانرجي، مش بورينج.
4: ايوه.
3: اه
4: ها.
3: ايه
4: الطقس اللي انت مش عادي جدا؟ مش حاجه.
3: ايه الحاجه اللي انت بتعملها في اليوم والناس كلها بيقول لك ما تبطل بقى؟ يعني انا مثلا ما اقدرش اعدي يوم غير لما اغلس على منى عامر حقيقي، او اغلس على اي حد هنا في انرجي.
4: اه
3: انت ايه بقى؟
4: ما تبطل بقى. طب والله العظيم عندي حاجه بجد.
3: ايه بقى؟
4: اصحابي عارفينها.
3: ايه؟
4: ما اقدرش اعدي يوم من غير ما اقعدهم واسالهم اسئله فلسفيه جدليه تجيب لهم اكتئاب. فيقعدوا. ايوه هما بيعملوا كده بالظبط. اف ما بقى كفايه بقى. لازم اخلص الهوا من هنا، احس ان انا عندي طاقه سعاده وفرحه، احب انكد عليهم اقول لهم تعالوا.
3: بس دي جزء من شخصيتك.
4: جزء من شخصيتي مش هيتغير.
3: وانا ان انا انكش في حد جزء من شخصيتي؟ ايه الحاجه اللي انت بتعملها كل يوم ومش قادر تبطلها؟ حاجه يعني مش عارف، يعني غلاسه. انا على طول مش عارف باكل اكل اصحابي في الشغل، ما بعرفش ابطل.
4: ايوه. وحاجه بجد هم يعني بينغصوا منها كده، بيتضايقوا منها شويه، بس خلاص هي جزء منك.
3: ولمن يجرؤ فقط. أيوه. ابعت لنا دلوقتي على 92 100 واعترف واعترفي.

0: بقول لك ايه، انا عايز ارجع باك تو بيسكس.
1: يلا بسرعة.
0: بس ماي بيسكس، البيسكس بتاعتي، الحاجات القديمه بتاعتي اكيد مختلفه عن الحاجات القديمه بتاعت كل حد بيسمعنا.
1: انت حاجاتك اللي هي نادي الروتري.
0: لا يا وائل، انت ليه حاططني في القالب ده؟
1: انا حصرك في الادوار دي.
0: طب ممكن يا جماعه الاغاني اللي هي بتمثل ايه؟ مراهقتكم. الاغنيه اللي بتمثل مراهقتك.
1: الاغنيه دي بالاموس، بعدين اروح قايل تنابيرن بورلاند بالاموس. تكيرو
0: 9210 رقم الاس ام اس.

0: اغاني المراهقه باك تو بيسكس، اغاني المراهقه واول الشباب كده.
1: في حد عايز يسمع جدو علي
0: ده بجد؟
1: اه ويا ليل واما.
0: يا ليل واما انا كنت هجيب ماشي.
1: وعمري ما احترمت مواعيدي الا في السفر، وكل اصحابي واهلي عارفين لدرجه ان هم لسه جايين لي، وطبعا رانينج ليت از ماي اكسكيوز. دي هديه مكتوب عليها رانينج ليت از ماي اكسكيوز.
0: بجد الموضوع ده سخيف جدا بصراحه.
1: انا ما بحبش الناس اللي ما بتحترمش مواعيدها،
0: يعني مش ما بحبهمش بس
1: لا لا انا ما بحبهمش يعني. ما بحبهمش مش طبعا بحب المستمع دي لانه انا معيش يعني ما عندناش مواعيد مع بعض، بس او المستمع بس انا اي دونت لايك بيبل اللي هم مش بيحترموا مواعيدهم.
0: ايه
1: ما اقدرش.
0: ايه الاغاني اللي بتعبر عن مرض؟
1: كفايه تساليني بقولك ما بعرفش ما بحبهم.
0: وما يلين عشان علي علوش.

0: 92-1-0 رقم الاسمس. ومن يليل لايا ليل هشام عباس.
1: عمرو الوكيل نفسه يسمع نانسي زعبلاوي وانا مستحيل. مساء الفل يا وائل ومنى وحشتوني. عايز اسمع شارموفرز حزين عن عماد كرم. وفي ليليان باغنيه مراهقتها حاضر. كل الولاد بتحبك. كل ايه؟ كل البنات بتحبك.
0: كل البنات مش كل الولاد.
1: ماشي حاضر هنشوف لك الاغنيه دي. ليليان بنحبك.

0: ايه الاغاني اللي عاوزين يلعبوها المستمعين دلوقتي؟
1: اللي جايه نانسي زعبلاوي انا مستحيل عمرو الوكيل طلبها, بعد كده نسمع حسام حسني كل البنات. بس
0: كل البنات بتحبك, كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك, هو اللي قدك مين ولا بلا.
1: في ماشي شمع بقى, احنا لسه سامعين شمع عباس, محمد فؤاد طبعا طبعا هنسمع محمد فؤاد, باك تو بيسكس, اغاني مراهقتك, رغينا كتير, اتكلمنا كتير, فتحنا مواضيع كتير, تعال نسمع اغاني لذيذه
2: بالظبط.

0: بص بقى الميكس اللي انا هعمله. بص ميكس المزيكا.
1: الله عليكي
0: دي جي. جريل اللي
1: طب ليه ما تعمليش دي جي في الساحل؟ تكسبي ذهب. صوابعك الذهبيه دي عن ميكسر.
0: الناس عايزه تسمع ايه؟
1: كلوديا شمالي حبيب الروح.
0: دي اغنيه

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
5: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
6: عاش، فضلك one last round.
5: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: مهم جدا انك تكون وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا هانيا فهمي، كنت عاملة دور علا عز الدين في مسلسل راس الافعى ودور المستشارة فريال في مسلسل فرصة اخيرة رمضان اللي فات. ان شاء الله استنوني في نجوم بكرة على اذاعة انرجي يوم الثلاثاء برنامج شفت الصبح.
3: انا اسمي علي سكري، عملت دور حمزة في مسلسل اللون الازرق. استنوني نجوم بكرة مع إذاعة إنرجي يوم الثلاث مع برنامج شبه دايرة.
4: أنا كريم عادل إسماعيل في مسلسل هي كيمياء. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء برنامج قضاء أخف من القضاء.

0: إن درايف أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: حلقتنا خلصت النهاردة من عيشها بأنرجي.
2: بالضبط.
1: هنشوفكم بكرة من الساعة 4 لساعة 6. كنا معاكم وائل منصور
2: ومنا عامر.
1: بعدين على طول هتسمعوا زهرة رامي في سيبها دايرة.
2: بالضبط.
1: ونقول لكم باي باي. نسيبكم مع الأغنية اللي ليان طلبتها، كل البنات بتحبك.
2: بالضبط.
1: انت طلع بس. بالضبط.
2: بالضبط.
1: باي.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي سيبها دايرة مع زهر.

الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودة هنا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سبا دايرة. ويوم الثلاث نص الأسبوع بنزق بقى الأسبوع مع بعض. يلا كده ايه ادو زوزو زق اديكو زق باك ودوني انرجي اديكو انرجي. قولوا عايزين تسمعوا ايه نفسكم في ايه. أسمع هولكم النهارده عندنا ضيف كتكوت جميل قوي قوي قوي قوي ولذيذ قوي قوي قوي هيكون موجود معانا. وحلقة برضو ان شاء الله وهيكون انها تبقى في اللذيذة منه. قبل ضيفنا ما يشرف قولوا عايزين تسمعوا ايه وتعالوا سماكوا أغنية لتومي وخودة. قولي ليه ونرجع نكمل كلام. ايه رأيكم؟

طيب لسه مكملين معاكم. مين بقى يومه عامل ايه؟ يعني هل هو تلاتي النزع ولا الدنيا ماشيه تمام؟ الاخبار بقى بتاعت الطرق الكتير قوي المقفوله، قولوا لي كده انتوا فين دلوقتي حالا؟ الطرق عندكم بقى اللي انتوا فيها دلوقتي حالا فين وعامله ازاي؟ ارجوكم قولوا لنا كده، علشان ايه الموضوع ده عامل ازمه من امبارح، واعتقد حتى ده في ناس خافت. انا اعرف ناس خافت تروح اوريدي اشغلها. هل انتوا من الناس دول؟ قولوا لي لا، قولي لا احنا شاطرين ورحنا الشغل عادي وما فيش حاجه وكده. يعني 92 رقم الاس ام اس، واكتبوا اسمكم بليز، اعرف مين بقى شاطر او مش شاطر عادي يعني، ومين عايز يسمع ايه. تعالوا نسمع 6

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: يا دلوقتي محمد، يا محمد عايز ذكرى، يا ذكرى محمد بتقول اي حاجه على ذوقي. انت ذكرى ولا انت محمد وعايز ذكرى؟ يعني في كل الاحوال لو انت محمد عايز ذكرى شغلك ذكرى، ولو انت ذكرى فشغلك حاجه لذكرى ونمسي عليك يا ذكرى، وهي برضو على ذوقي اكيد، فاهمه قصدي؟ فقولي لي هنا فاهميني اكتر، الرقم اخره 939. مساء الفل يا زوزو، الطرق تمام والله. طب والنبي والنبي اكتبوا اسميكم بليز في المسجز، علشان بجد ملهاش اي معنى بقى الرقم الاخره والرقم اللي مش اخره، بجد اكتبوا كده نبقى بنتخانق. زي ما تقولي زوزو انتوا بتدلعوني، احب ادلعكم باك.

هي اسمها ذكرى محمد واسمي عمر. ماشي انت عمر وكنت عايز تسمع ذكرى، ماشي اوكي، يعني انا كنت صح الحمد لله وانت سمعت نفسك فيه عمر. مساء الفل يا زوزو، ممكن اسمع مرسالة حبيبتي ده شريف؟ عيوني يا شريف. مساء الفل يا اجمل زهرة، ممكن اعرف هتعمل ايه؟ هعرف واقول لك والله يا البير، بس كل سنه وانت طيب، عيد ميلاده النهارده، هابي بيرث داي يا البير، كل سنه وانت طيب. تميت كام سنه؟ واخبار الحفله ايه؟ صحيح انت رحت حفله قريب صح؟ سبت معايا ورحت حفله، قولي اخبار الحفله ايه وهاو وازت يعني. طيب انا يعني حد طلب ذكرى وامزي ماي بيستي طلبت فجاه انوشكا، فانا مش عارفه ايه الحقبه اللي احنا وقعنا فيها دي، بس هنرجع منها طبعا بسرعه جدا. ليه؟ لان ضفنا عنده 6 سنين ونور اوريدي استوديوهات انرجي، والنهارده هيبقى معانا بقى النهارده ايه كمان شويه هيبقى معانا وهيقول لنا هو بقى البلاي ليست بتاعته، فاكيد مش هيبقى فيها ده، فبسطوا لغايه اما يبقى معانا على الهوا. امزي نفسها تسمع نوشكا، نسمع حبيتك وبعدها نسمع مسار اجباري. حاضر مثال لحبيبتي ونرجع نشوف النظام.

طيب احنا لسه مكملين معاك والبيرنا. انا اي ميس اندرستوند يور مسج، فانا بحاول اكلمك وانت ما يعني قول لي بقى كده اذا امر كده وانت لسه موجود معانا، اتمنى تبقى موجود معانا عشان نحتفل بيك بقى. وانا ما انا فهمت بقى ان انت بتسأل البرنامج وكده برنامج تاني وكده، ف يلا بقى يلا معلش ادي بصلح غلطتي اهو قدام الناس وبقول لك يا البير رد عليا يا البير عشان ايه نحتفل بيك كده. احنا لسه مكملين معاكم و92 100 ده رقم الاس ام اس. عايزه امسي على ميوز، عايزه امسي على امزي حبيب قلبي وجهاد واقول لهم احنا في انرجي، فالاغاني بقى يا ريت تبقى معانا شويه. احنا في 2026 هاي لنا كل الاغاني الجديده اللي ممكن تتخيلوها في حياتكم. ليه بقى موديني هناك كده؟ عايزه اطلع من هناك ممكن ولا ايه؟ يلا تعالوا معايا، عايزين تسمعوا ايه لمين او لمين وانا نقي، فاهمين قصدي؟

قوي المده دي. انا ممكن تخليه شويه والله، انا ام فولوينج اصلا الريكوست، يعني انا لغايه دلوقتي كل الاغاني اللي طلبت مشغلاها، فده بقى ذوق كنتو. ف اطلب اطلب تنول على طول. لو رامي جمال ما اشتغلش ان شاء الله اغنيه مش طبيعيه او خمسه شنوب. عينيا يا حواش، مسا مسا يا زهره، مساء الفل عليك يا حواش. جمانة بتقول مساء الفل يا زهره، اولا الف مبروك على زواجك، عارفه ان هي متاخره، مش متاخره قوي يعني، ده شهر حقك عليا. ولا والله ده يا سلام، ده شكرا ليكي والله. وعايزه لو ينفع اغنيه صاحبه عمري، انت كتبت، انت طبعا كاتبه صاحبه عمري، بس انا فهمت انها صاحبه عمري. واهداء لفاطمه صاحبتي، وعايزه تقول لها مش كل صاحبه تبقى اخت، بس انت يا فاطمه بقيتي الاثنين عندي، ربنا يخليكي ليا يا اجدع واحن واحده يا لوح. دي جمانة بتقول لفاطمه، ربنا يخليكوا لبعض حبايبي وتفضلوا دايما كده صحاب في ظهر بعض. امزي بقى صاحبتي، انا صاحبه عمري انا. عايزه تسمع اغنيه اللي بعدها لولا البنات.

0: لسه مكملين معاكم وسيبوها دايره كده كده عندنا زي ما قلت لكم عالي سكري خطير وريتي عندنا في انرجي وهيبقى معانا على الهوا طفل جميل جدا كان من كان البطل حقيقه اللي بيتمحور عليه القصه كلها في مسلسل اللون الازرق اللي كان في رمضان اللي فات. اقول لكم معلومات اكتر وتفاصيل اكتر الموضوع لذيذ قوي وانترستنج جدا وخليكم معانا لولا البنات يا ام زي هتسمعي بعد الفاصل لان احنا لازم نطلع فاصل بسرعه ونرجع بقى ايه سامعين على طول لولا البنات يا ولا لولا البنات
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
2: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي مين جاهز؟
3: عاش فضلك one last round.
2: وحشتوني من أول مبارح. يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو every step is a statement.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

طبش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا

0: طيب انتوا بتسمعوا سبع دايره، وزي ما قلت لكم النهارده عندنا ضيف مميز جدا ونجم من نجوم بكره، ونجوم بكره اللي هو بجد بقى، اللي هو صغنن قوي وهيبقى بجد نجم من نجوم بكره، انه شاطر جدا جدا وتقريبا من اصغر النجوم في نجوم بكره اللي جالنا لحد دلوقتي. حتى انا استضفت اطفال قبل كده ما كانش فيه اصغر، يعني اصغر من كده خالص، كانوا كلهم اكبر 7 8 9 10، ولكن الاستاذ علي السكري عنده كم سنه بقى؟
1: 6 ونص.
0: يا نهار ابيض. ازيك يا علي؟
1: الحمد لله.
0: عامل ايه؟
1: الحمد لله.
0: علي قام ببطوله مسلسل السنه اللي فاتت في رمضان، كان مسلسل اسمه اللون الازرق، وكان مسلسل مهم قوي بيتكلم عن عن التوحد، وعلي نفسه كان الطفل اللي بيمثل ان هو طفل عنده توحد. تعالى بقى من الاول خالص قبل ما نتكلم كلام عميق مع بعض، فهمني بقى من الاول خالص.
1: احنا الاول
0: الاول اصلا انت عايز تمثل من الاول خالص؟
1: الاول كنت بعدين لا
0: ايه الموضوع ازاي؟
1: كنت بعدين بعمل فاشن.
0: انت اوكي.
1: بعدين كنت عملت مسلسل كان اسمه اسمه العدل.
0: ايوه عارفاه.
1: كنت رقصه بس.
0: كنت بترقص فيه انت؟ كنت موديلنج يعني للفاشن اوكي.
1: وبس بدأنا اشتغل فاشن لحد ما رحنا الاوديشن ده.
0: عرفتوا منين بقى على الاوديشن ده؟ مامي عرفت. فقلت نجرب نمثل.
1: كان في ناس كتير قوي
0: في الاوديشن.
1: ايوه.
0: اطفال قدك كتير؟
1: اكتر من 100 واحد.
0: يا نهار ابيض. اوكي
1: ماشي
0: ماشي.
1: فانا اتدربنا يعتبر 4 ايام يعتبر.
0: لا قبل ما تتدربوا. دربتوا قبل ما تخشوا تعملوا الاوديشن ولا بعد؟
1: لا بعد.
0: بعد
1: اليوم اللي هو
0: اختاروك فيه
1: احنا بنتمرن. اتمرنا 4 ايام.
0: انتوا مين بقى؟ كنتوا كام طفل؟
1: كنا 4.
0: يعني انتوا من 100 واحد اختاروا الاول 4 اطفال. انت وثلاثه كمان. وكلكم قعدتوا تتدربوا 4 ايام. مين بقى اللي كان بيدربكم فاكر؟
1: مريم.
0: اوكي. مدربه اطفال، مدربه تمثيل اطفال، مش استاذ سعد هنداوي. ماشي. وبعدين
1: في اخر يوم استاذ سعد هنداوي
0: هنداوي يا تيناس
1: جي وعمل لنا كل واحد حاجه.
0: اوديشن لوحده؟
1: لا.
0: امال ايه؟
1: جاب لنا ميه وحط لنا فيها ورقه.
0: اوكي.
1: الاول انا كنت مش فاهم حاجه. قال لنا فكر في حاجه، بس انا كنت ناسيها.
0: اوكي.
1: بعدها عرفت كانت ايه هي. بس برضو كنت ناسية، مش عارف هو عايز اللي انا اعمل له ايه.
0: ايوه انت كنتش فاهم هو عايز ايه.
1: أيوة
0: يعني
1: ايوه الميه فيها ورقه. بيقول لي ايه اللي هيدفو يعتبر. قلت له الورقه. الورقه ما طفتش.
0: ما طفتش على السطح. اوكي.
1: و كانت بعدين انا كنت بقى حد بيجي لحد
0: كل شويه حد يخش لك ويسالك حاجات.
1: لا هو كان اخر يوم بس.
0: اخر يوم استاذ سعد جاب لك الورقه والميه وقعد يسالك هنعمل ايه في الميه، بيشوف معاك انت بتفكر ازاي. اوكي.
1: ف كان كان اصلا انا الاول كانوا مختارنيش، انا كان اختاروا حد تاني اللي هو يكون البطل.
0: اوكي.
1: بس حد قال اللي انا حلو ينفع كون البطل.
0: اوكي.
1: فالحد
0: انت كنت هتعمل دور تاني ولا حد تاني كان هيعمل الدور بتاعك؟
1: كان حد تاني هيعمل
0: الدور بتاعك. اوكي.
1: عارفه اللي هو لما حد يكون واخد حاجه منك ويرجع في الكلام التاني، لا انت مش لا. والتاني هو اللي
0: ياخد على اخر لحظه. ده احساس رهيب. يا نهار ابيض. فرحت جدا بقى.
1: انا كنت ساعتها نايم اصلا، انا كنت في البيت.
0: اوكي. ولما كلموك بقى قالوا لك انت اللي هتاخد الدور، عملت ايه؟
1: انا
0: صحيت بقى وفوقت ولا لا؟
1: انا عمال جد جت صحيتني، كانت بتعيط عشان هي كانت فرحانه
0: يا لوحي. وانت كنت فرحان زيها؟ ايه ده؟ طب مبسوط بقى ان انت عملت التجربه دي. طبعا
1: انا الاول ما كنتش فاهم اي حاجه.
0: طبعا
1: انا كنت فاكر امال هي فين. انا كنت مش عارف هي امال فين.
0: امال مين؟
1: مامتي.
0: امال مامتك خدوك منها يعني عشان تمثل.
1: ايوه.
0: فكنتش فاهم هو فين هي فين.
1: ايوه الاول انا كنت خايف
0: يا حبيبي
1: عشان دي اول مره كنت امثل فيها.
0: ايوه. وبعدين فعلا بقى تخش لوكيشن وتبقى مامتك قاعده جوه ما تخشش معاك.
1: ومامتي بقت عارفة كله، فبعدها تعود بقت بجري في اللوكيشن أسلم على أي حد وخلاص متعلم لو كده.
0: بقيت شاطر بقى وعارف أمال فين. عادي في قاعدة في الكرفان ومستنية.
1: أنا كنت بقولها تروح تقعد في الكرفان أنا جدعان.
0: يا لوحي. طب هنرجع بقى نتكلم عن الدور نفسه ازاي حضرت له بقى بعد ما اتقابلتي أستاذ علي والأغنية دي عشان خاطرك.

احنا لسه مكملين معاكم سيبوها دايره، ومعانا النجم الصغير نجم بكره الاستاذ علي السكري اللي بيشرح لنا رحله صعوده وازاي بقى وصل وخد دور في مسلسل اللون الازرق وكان البطل بتاعه، وبعدين ايه فرح بقى خلاص بعد ما عمل اوديشن وعمل تدريبات ونجح وخدنا الدور. خدنا الدور بقى يا استاذ علي وداخلين نصور مسلسل. انت البطل بتاعه.

0: احنا لسه مكملين معاكم ولسه منورنا في الاستوديو نجم من نجوم بكره، نجم اصغر نجم من نجوم بكره جالنا هنا في انرجي، الاستاذ علي سكري اللي هو بيتقاله في البيت علي، صح؟ في اللوكيشن بيقول لك علي ولا علي؟
1: حمزه
0: اصلا يا لوحي
1: ولا علي
0: ايوه حمزة. عشان تخش كده في المود والكاركتر. انا سمع صوت بطبوط يا زهر، الاستاذ الفذ علي السكري اللي لعب شخصيه حمزه في مسلسل لون ازرق. برافو يا علي، ادائك كان رائع جدا. ده ياسر صلاح من اسكندريه.
1: شكرا.
0: تعالى بقى نتكلم عن ادائك ده ونرجع تاني نتكلم عن المسلسل يا استاذ علي. طبعا انت قلت ان انت كنت فاشن فاشن فاشن، فانت عندك خبره في الموضوع الفاشن، بس دي كانت اول مره تمثيل برضو.
1: أيوة.
0: ايه الفرق بقى؟ يعني حسيت ايه المختلف؟
1: المختلف
0: الاول
1: المختلف كانوا بيحليني قاعد على الارض
0: وبلعب
1: كده برصهم، قلت
0: ايه اللي احنا فيه ده؟ مش هتصوروا بقى وتقولوا يلا بينا؟
1: لا انا برتبهم.
0: اوكي،
1: برتبهم كده صف صف وبرجعهم تاني.
0: ماشي.
1: انا ليه بعين نفس البتاع؟
0: احنا ليه بنعمل كده؟
1: ايه
0: الحوار ده؟ انا متعوده اجي اصور البس حاجه تانية وامشي.
1: مش اللي انا امشي قلت ايه ده؟
0: ايه اللي مطلوب مني ده؟
1: ازاي هرص فرفص اعمل اعيد نفس اللي انا عملته دي؟ طب ما دي هتكون حاجة مملة.
0: مش فاهم الاكتيفيتي انت او الاسايمنت اللي انت بتعمله.
1: فبعدها حسيت اللي الطفل ده عنده حاجة لحد ما إيه الدكتورة قالت لك
0: ايه بقى؟
1: قالت لي في مشهد كنا في البيت مع مامتي وبابايا بيجي، مفروض بتكون مامتي بتعملي حاجة فانا بعمل معايا اكل او شكلها كيكة
0: بتساعدها
1: فببص كده
0: ببص
1: على الارض.
0: هو بيمثل دلوقتي يا جماعة. ايوه
1: ماشي. فبتدي لي احطها وانا مش بابا بعمل كده.
0: أيوة.
1: بعدها بشوف تغطي لي بقى وبس.
0: عرفت من ايه بقى المشهد ده؟
1: عرفت من المشهد ده اللي الطفل ده عنده توحد.
0: التوحد ده بقى بيخليه بقى ايه؟ لازم الحاجات تبقى منظمة، مثلا الوان معينة جنب بعض، الدنيا متنظمة بشكل معين عشان
1: الاطفال هم اذكياء.
0: اذكياء جدا طبعا، في منهم عندهم ذكاء خارق مختلف تماما لانهم عندهم قدرات
1: ودرجات.
0: مختلفة
1: عشان
0: الدرجات مختلفة وانواع كمان مختلفة على فكرة.
1: ايوه
0: يعني طب
1: لما كنت بقول نو ما فيش ناس بتقول نو، في ناس بتقول نو
0: عشان
1: هي
0: صح.
1: درجات
0: وانواع، يعني في ناس الصوت بيضايقها وفي ناس لا. في ناس السنسري عندهم مختلف، في ناس صح. انت بتتكلم صح جدا. طب انا عندي سؤال تاني بقى. التمثيل اللي هو يلا هنروح يوم ونقعد بقى ويقولك يلا يا استاذ علي ويجيبوك وتقعد تعمل مشهد وبعدين تقعد تاني تستنى المشهد اللي بعده بعدها بكم وقت، كانوا بيقعدوك كتير؟
1: ده انا كنت بحب اقعد اصلا.
0: طب نايس.
1: عشان انا اصلا كنت جاي عشان اروح العب.
0: ايوه
1: وامثل.
0: اوكي. وكان في وقت بتبقى تعبان فيه ولازم تمثل؟ بتعمل ايه بقى؟
1: وقت كتير
0: عشان بتقعد تلعب وتخلص طاقتك.
1: لا مره في مشهد كان مفروض في المكتبه. ماشي. المكتبه دي كنا مفروض بجيب حاجه فكانت في كتاب اسمه كان بيتكلم على التوحد كله.
0: اوكي
1: ماشي. كان المفروض كنا هنا طلعنا خلصنا المشهد ده كنا الصبح، كنا بالليل
0: يا عيني.
1: خلصنا كنا الصبح،
0: طلعت لقيت النهار طلع.
1: كنت مهايور.
0: والله كله بيهايبر يا ابني في مرحلة زي دي وفي لحظة زي دي. طب في وقت انت كنت نفسك تنام قوي وقالوا لك تعالي علي ولا كانوا بيسيبوك تنام؟
1: اليوم ده كان نايم ماشي
0: ومش مركز،
1: نايم صحني من النوم وانا عايزه انام.
0: عملت ايه طيب؟
1: قلت انا مبسوطه انا عايزه انام.
0: سابوك تنام شويه ولا ده
1: انت شويه
0: كان لازم بقى عندنا انتاج يا ابني. عايزين نخلص المشهد. اي نايس.
1: اخر مشهد
0: مرهق بقى الموضوع،
1: وكمان احنا بعربيه مش كروان عشان الكربون لازم يروح لهناك.
0: كان مشوار يعني، كان في لوجيستكس كتيره قوي اليوم ده، واضح انها كانت صعبه عليك. ده أصعب يوم مرة عليك في التصوير. ها؟ بس عايز تكرر
1: أيام كتير.
0: أيام كتير غير ده؟
1: أيوة، ده احنا كنا نسهر الساعة 10 الصبح الساعة 1 الصبح.
0: يا نهار أبيض. وبتروح الساعة كام؟
1: كنت بروح مثلا الساعة 7
0: بالليل.
1: ينفع بالليل الساعة 10 الصبح.
0: يا نهار أبيض. وكنت بتبقى عارف تركز؟ مركز. أمال إيه؟ طب في حاجات مثلا كنت بتغلط مثلا؟ السؤال ده بقى نفسي اساله لك وانا بتفرج على المسلسل. يعني في اوقات مثلا يجي هو مفروض بيكلمك فانت مفروض ترد عليه فما بتردش عشان انت عندك الكيس. في اوقات بقى وانت بتمثل كنت بتبقى عايز ترد او ترد تلقائي كعلي يعني؟ بتعمل فيقولوا كات فيفكروك ان انت مينفعش ترد. اوكي. والدكتور هي اللي كانت بتقول لك هما بيبصوا ازاي فانت المفروض تبص لفوق هنا
1: يعني انا مره كنت بعمل كده
0: طب باصص لتحت. ما كده ده الناس سامعانا مش شايفين. ومره باصص لفوق بس. اوكي.
1: لفوق ببص في اي حته فوق.
0: اي حته فوق بس. وكونتاكت مع الناس لما حد يبص لك ما بتبصلوش. نايس. ده بقى الدكتور هي اللي قعدت تفهمك كل ده عشان يطلع ادائك التمثيلي خطير كده. ده كلام كبير قوي يا جماعه. احنا معانا الاستاذ علي السكري على الهواء مباشره اللي هو صاحب الست سنين ونص وبيكلمنا عن خبراته التمثيليه وبيكلمنا عن بطولته في مسلسل اللون الازرق اللي كان بيعمل فيه دور حمزه الولد اللي عنده توحد. والمسلسل كله بيتدور احداثه عن حمزه. انت طلبت نسمع اغنيه المسلسل، تيجي نسمعها؟ Yeah.

0: احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس ولسه منورنا الاستاذ علي السكري اللي لعب شخصيه حمزه وشخصيه حمزه شخصيه معقده وبحاول افهم الاستاذ علي فهموه ايه وعملوا ايه علشان نطلع بالاداء اللي كان خطير قوي لدرجه الناس كتير افتكرت ان علي مش بيمثل وان هو فعلا طفل عنده توحد. قالوا لك كده؟
1: في ناس كانت
0: قرب بس قرب من قرب.
1: في ناس كانت متوقعه كده بس اللي كانوا في التصوير كانوا عارفين ان انا عادي.
0: ايوه طبعا اكيد. طب انت بقى احنا كنا لسه بنتكلم عن اصعب المشاهد اللي عدت عليك ايفر. فكنت بتحكي لي عن مشهد البول.
1: البول ده هو اول يوم في البول كان صعب بس بعدها كان احلى ايام في التنين.
0: كانت الجو حلو ولا ايه؟
1: احنا كنا في عز الشتاء
0: يا حبيبي.
1: ده تاني يوم او تالت يوم يعتبر.
0: أوكي.
1: لا تالت يوم.
0: وكنت في عز الشتاء ونزلكوا البول والبول ساقع
1: يعتبر او تاني يوم او تالت يوم
0: مش مهم اني يوم يعني مهم ايه اللي حصل بقى اليوم ده.
1: اليوم ده لسه طالع من البول وجسمي كله مبلول. بيحطولي كذا بطنية. اكتر من 20 بطنية
0: يا حبيبي.
1: ولا انا دفيت
0: يا حبيبي. الدنيا برد وانت في البول. طب وعملت المشهد ده كم مرة؟ عدو كم مرة؟
1: عدو كم مرة يعتبر كتير
0: يعني انت كل شوية تنزل البول 30
1: او 30 او 20.
0: هو شكلهم عدوا عليك 30 او 20 مرة من كتر البرد اللي كنت فيه. طب ويا نهار ابيض. و
1: من احلى المشاهد ليا.
0: انت ايه مبسوط انك بتبلبط وفي نفس الوقت متضايق انك بردانه؟ في ميكس فيلينجز واضح. نايس. اوكي طيب نرجع تاني يا استاذ علي عشان اعرف بس ايه انت ميولك وشفت التجربه ازاي برضو. انت راجل اكسبيرينس وعندك الخبره في الفاشن. ودي كانت اول مره تمثيل. هرجع تاني للسؤال ده. فرق بقى ما بين بالنسبه لك انك تموديل فاشن وانك تمثل دور كان ايه؟
1: الفرق بالنسبه لي اللي هو ده بعمل حركات بقى موديل.
0: تمبوزز بقى حركات
1: مش
0: بقى
1: موديل بقى. ما اللي هو مثلا لو حد بلطجي ارفع ايديا مثلا.
0: لو حد بلطجي بيبقى لا ترفع ايدك بقى وتتكلم وتدي رياكشنز وبتاع. اوكي ولو حد طيب فهمت. فانت الموديلنج بتعمل بوزز بس كده وبتبقى بتعمل ازاي بقى وريني كده علي عشان بنكوش يا جماعه عشان هو خطير. لا الموديلنج لما تبقى واقف كده عايز توريني الشميز يا ولد. بتعمل كده وبتبقى البوز يعني وهم بيقولوا لك بقى تعمل ايه ولا انت بتبقى عارف تقف بقى بتعمل كذا بوز ورا بعض.
1: بعمل ايه
0: تحط ايدك كده تعمل كده. اوكي طب كان بالنسبه لك انهي اصعب؟
1: انا اصعب في ايه؟
0: التصوير. التمثيل
1: اصعب حاجه. فاشن سهل.
0: فاشن سهل طبعا. موديلنج بقى بنقف نعمل حركتين وخلاص.
1: مش بياخد حتى يوم بس بياخد كذا يوم.
0: فاشن في يوم واحد
1: ونسهر كمان يعني. احنا ينفع المشهد التصوير ياخد يومين. بيتعزف في اليوم احنا بنخلص يوم يعني. المشهد اللي هو بتاع المكتبه
0: قرب بس عشان تستقبطي.
1: المشهد بتاع المكتبه قلت لك اللي هو كنت نايم بصحى لقيته الصبح. على كده يومين
0: تانيين بقى على ده. يعني قعدنا كمان قعدت 3 ايام في لوكيشن المكتب.
1: الناس عادي بقى ما لهاش كانوا قاعدين بيتمشوا في الشارع كان كان يعتبر روحنا الساعة 1 الصبح
0: يا حبيبي.
1: اللي هو الواحدة من الساعة على 1
0: يا حبيبي يا ابني. انت شقيت جامد. طيب انا عرفت علاقتك باستاذ سعد هنداوي كمخرج وكان مديك المساحة وقعد يتكلم معاك وكده.
1: انا كنت بديله حاجات يقول لي اعملها وكنت بديله حاجات بيقول لي اعملها بقول له اعملها بيقول لي لا مثلا ويقول لي
0: بتقترح عليه كمان حاجات في الاداء يعني تقول له ابص كده اقول الجملة دي اعمل كده يقول لك لا او
1: الجملة كنت بقولها لو عندي مشهد بقول له انا الجملة ينفع اقولها كده مثلا
0: بالاداء يعني بتقوله الاداء كيف يقول لك صح.
1: ايوه
0: فيقول لك برافو هو ده الاداء فعلا. أيوه. هتقول بيه الجمله دي. على فكره هو عامل اداء وهو قاعد قدامي حالا يعني راح اعمل كده بقى. يا روحي شاطر قوي علي. طيب علاقتك بقى باستاذه جمانة واستاذ احمد اللي هما كانوا باباك ومامتك في المسلسل كانت عامله ازاي بقى؟
1: احنا كنا نصور بعديها كنا نلعب مع بعض.
0: بجد مين بقى بيلعب معاك اكتر حد؟
1: جوانا.
0: جوانا كانت بتقعد تلعب معاك كتير. نايس. اوكي وكنت بتعمل ايه تاني؟
1: كنت في التصوير بقى. كنت بجيب سكوتر. كنت بجيب سكوتر كانت جوانا اللي جايبه لي.
0: اوكي.
1: اصلا انا ميلادي انا كنا في المسلسل المفروض السن حمزة عند خمس سنين.
0: أي.
1: انا عندي كان خمس سنين. عندي خمس سنين مش خمس سنين ونص.
0: فانت كنت في الحقيقة عندك خمس سنين ونص. ففي نص سنة انت اكبر منها كده.
1: انا تميتي الستة في المسلسل.
0: كم يا نهار ابيض.
1: ده عملوا لي عملية.
0: يا دي عملوا لك عيد ميلاد وجابوا لك هدايا واضح. فنانة جمانة مراد جابت لك سكوتر.
1: في يوم ماشي كانت جمانة مراد مش المشهد ده مشيت او هي كانت مش في اليوم ده. انا وبابايا بس.
0: انت استاذ احمد رزق.
1: عملنا العملاد عشان اليوم ده كان بين عملادي.
0: اوكي.
1: جمانة مش معنا. جمانة زالت فعملوا لي عملاد تاني وجابت لي سكوتر.
0: يا لوحي عشان ما كانتش موجودة فعملوا لك عيد ميلادين كده. ده ايه اللذيذة دي؟ ده كتلطة لذيذة قوي بقى. طيب احنا لسه مكملين معاك ولسه منورنا يعني على الهواء مباشرة الاستاذ علي السكري صاحب الست سنين. لو حد عنده اي سؤال للفنان والنجم عليه بعتوه بسرعة جدا عشان اسأله له قبل ما نمشي عشان الوقت الحلو بيعدي بسرعة جدا جدا. وبرضو الاغنية دي very special dedication للأستاذ علي عشان هو شاطر قوي قوي ومشروع

0: تحياتي للشاب الصاعد علي علي السكري بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. ده البير بيقول لك تحياته ليك يا استاذ علي. وياسر بعت لك سؤال بقى، انت عارف يا علي ان في مسلسلات اجنبيه كتير كانت بتتناول نفس الموضوع ده؟ اتفرجت على اي مسلسل بيتكلم عن الموضوع ده قبل كده؟
1: لا
0: ما اتفرجتش على اي حاجه.
1: ايوه
0: ولا اي مسلسل.
1: انا مش ساعات، انا لو مسلسل مثلا عجبني بتفرج عليه. يعني كان مسلسل،
0: لا يعني مثلا انت عارف طه دسوقي طبعا؟
1: ايوه بحب، انا بحبهم جدا
0: يا حبيبي. طيب طه دسوقي كان عامل برضو مسلسل قريب، وكان أيوه. برضو عامل فيه نفس الدور بتاعك. دور برضو واحد عنده توحد بس كبير.
1: أيوه.
0: اتفرجت على المسلسل ده؟
1: لا
0: ما اتفرجتش. ما... طيب قعدوك مع حد عنده توحد؟
1: ايه ده، انا شفت ناس كلها توحد وتصورت معاه.
0: يا روحي رحت لهم فين؟
1: ده مرة ماشي، كان كنا رايحين مكان كنا في اوتيل ماشي فالمفروض رحناه، كان في ناس عندها توحد ماشي،
0: اطفال
1: اطفال عندها توحد.
0: اوكي
1: فكنت المفروض رايح
0: تتعرف عليهم.
1: لا اتعرف عليهم وترايح اقف واتكلم. كان معايا جمانة واحمد رزق واللي كان
0: تتكلم ده بعد المسلسل ولا قبل؟
1: يعتبر قبل او بعدي.
0: لا ما هو قبل تفرق وبعد تفرق. يعني كنت رايح تعمل اوكي. طيب فتقابلت معاهم وشفت ناس بقى زي حمزة اللي انت عملت دوره؟
1: اسمه حمزة؟
0: لا يعني شفت ناس بيتصرفوا زي حمزة اللي انت عملت دوره؟ كانوا ازاي بقى؟
1: كانوا عاديين
0: مختلفين، كانوا عادي بيتكلموا وبيردوا.
1: ايوه
0: ما احنا قلنا في مراحل وحالات.
1: هما الوحيده اللي احنا مش بنلبسها السماعه كانوا لابسينها.
0: هما كانوا لابسين عشان الصوت بيضايقهم.
1: ايوه ما هو في ناس برضو كانت يعتبر مش الصوت بيضايقها. عدمهم يعني
0: زي حمزة في المسلسل كده.
1: مش هما مش اللي هو كلهم مش لابسين.
0: اوكي كلهم. طب عرفت تتصاحب على ناس منهم وتتكلم معاهم وبلوك؟ وكنت قاعد معاهم وقضيت اليوم. طب عملت بقى، لاحظت بقى هما بيبصوا ازاي الحاجات دي كلها؟
1: لاحظت بيعملوا ايه ويبصوا ازاي وكده.
0: اوكي وهو ده
1: وكانوا كده اصلا. كان في بنت عندها توحد كانت بترسم.
0: ايوه ترسم حلو قوي. اكيد اكيد بقول لك عندهم قدرات خاصه. ايوه وفاكر اسمها؟
1: لا.
0: اوكي استحبت عليها ساعتها يعني. نايس. طب انت ايه اكتر حاجه كعلي بتحبها في حمزه؟
1: حمزه اكتر حاجه بحبها في حمزه اللي حمزه كانت ايه
0: كنت فاكرها؟
1: اللي انا فاكرها
0: ايوه
1: اكتر حاجه كانت عجباني في حمزه اللي هو طفل عادي مش بيعمل حاجه.
0: اوكي مسالم. مش شقي.
1: اللي هو مش شغاي.
0: مش رغاي اصلا عشان ما تقعدش تحفظ مشاهد. احنا نقعد نحفظ صح برضو عليه جامد.
2: بدي اواجه نفسي واجه يا قفل الشباك عشان عصافير. رافع رجلي في وش كل حقود. واو

0: انرجي 92.1 1.1 المزيكا لعبتها
1: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية ولما قررت انك تتجوز لما دفعت مصاريف المدارس ولما اتزنقت في قسط متأخر الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد هو البطل الحقيقي وقت الأزمات سويس جولد الذهب السويسري في مصر لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
0: لعبتها
4: جديد على انرجي. سيف زهران ريد فلاج.

0: روح على بيت أبوك.
1: لسه مكملين معاكم 92 مية رقم الاس ام اس. وطبعا انا اكتشفت اكتشاف دلوقتي فظيع جدا ان الاستاذ علي اصلا جايلي من تصوير, ويا حبيبي صحي 8 الصبح فاحنا بننام يا اولى علي. احنا عايزين ننام دلوقتي انا وانت. فمش هتقل عليك اكتر من كده. بس قولي بقى بتصور ايه ده الجديد بتاعك بقى؟ صح,
2: انا بصور مسلسل هو 3 ايام, لا 3 ايام مسلسل مفروض قول بيتكلم على ايه.
1: ماشي قول لنا.
2: المفروض بيتكلم اللي انا
1: هم ممكن يزعلوا انا هبسط. فاقول عين انا كده بستغل براءتك. بس قول يا حبيبي.
2: هو طفل عادي ماشي. بيتكلم على انا طفل عادي كده يعني كده. ماشي. المفروض انا كنت بلعب في البول. مره واحده اتخبطت في راسي
1: يا ستار بعد
2: في الميه. خلاص غرقت. بغرق. بطفى على الميه. فمامتي بتيجي تاخدني بسرعه, انا بكون ميت
1: بعد شهر
2: المفروض. ماشي. فبتيجي تاخدني. فانا بكون نايم.
1: اوكي
2: نايم. مش
1: ده ايه بقى ده اخراج مين ولا مين معاك ولا ايه
2: يعني ايه
1: المسلسل ده؟
2: المسلسل اصلا بيكون الاول انا زي ما قلت لك, بعديها مامتي بتيجي تاخدني.
1: انت احنا عايزين ننام قوي عليه. طب بص, هو انا عرفت ان هو مايكرو دراما اصلا صح؟ ماشي. وفاكر اسم المخرج؟ ايه
2: استاذ انكل حفيفي.
1: استاذ انكل حفيفي خلاص بيناس. ماشي. وانت جاي اصلا بقى من التصوير اساسا؟ والبول ده كان النهارده والشقلبه دي كانت النهارده. حبيبي يا ابني ما عشان كده برضه.
2: طب انا طلعت من البول نمت بعديها
1: يا حبيبي.
2: كانت بطني وجعاني عشان كنت عمال اشرب الميه
1: يا حبيبي. ده حتى لازم التقمص ده علي والنبي. صحتك مهمه. طب انا مش هطول عليك اكتر من كده. انا انبسطت قوي قوي ان انت كنت يعني ضيفي النهارده.
2: هو اصلا مفروض بالمسلسل مامتي بتدفني في تحت الشجر
1: يا حبيبي,
2: فبابايا بيجي يدور على جن يدفني في المقابر الحقيقيه بقى.
1: ايه رايك ما نحرقش اكتر من كده؟ حاسه ان غلط. ماشي قول حاجه تانية.
2: مامتي بتقتله.
1: لا اله الا الله, انت حرقت كل حاجه.
2: بس
1: علي انت خطير. يا رب استاذ انكل حفيفي ما يبقاش متضايق منك دلوقتي ويعرف ويقدر ان هو مصحيك الساعه 7 الصبح عشان الاوردر بتاع الساعه 8. يا لولو انت خطير خطير خطير. وبجد بشكرك قوي ان انت كنت موجود معانا. مش هينفع تقل عليك اكتر من كده عشان الناس تانية ما تزعلش. وعايز اذكر ايناس سلامه شواف جدا جدا علشان جابتك ليا النهارده. وانت كنت عايز تشكر ايناس برضو صح؟
2: كل الناس
1: اللي
2: عندهم توحد اشكرهم. اللي اتفرجوا على المسلسل اشكرهم. كل الناس اللي اتفرجت على المسلسل اللي مره مصر واللي زي كده
1: كل الناس دي بتشكرهم. كل الناس اللي اتفرجت على المسلسل اشادت بيك وبشطارتك. وانت بجد نجم من نجوم بكره. وان شاء الله يعني بكره ده قريب قوي قوي قوي انا عارفه. فانا مبسوطه بقى. افتكرني بقى يا لولي وقول وانا صغير اول حد رحت تسجل معاه في انرجي كانت زهره روم. ماشي افتكرني لما تكبر بقى وتبقى نجم. اوكي ماشي. ثانك يو يا لولي قوي قوي قوي. وجود لك يا حبيبي كل اللي جاي. وان شاء الله انكل الحفيفي ما يبقاش زعلان منك بعد ما حرقت له كل المسلسل بتاعه. باي باي.
2: باي باي
1: باي يا روحي.

0: زوزو عليه خطير جدا جدا جدا. ثانكيو على الحلقه دي. ممكن اسمع اغنيه امنيه حاضر هشوف لك عندي امنيه سليمان البدايات عندي قدامي وحظك حلو هتسمعيها وتبقى دي اخر بقى اغنيه نختم بيها بعد الفصل اللي جاي على طول. بس بما اني خلصت كلام النهارده علي كمان خلص خالص فانا ممكن امشي والاغاني تكمل عادي جدا واقول لكم استنوني بكره في حلقه جديده من سبا دايره. وكده كده سبوها دايره الساعه الجايه بتبقى اجمد الاغاني مختاره من النوستالجيا يعني. و امنيه سليمان البدايات هتشتغل على طول بعد اخر فاصل. وبكده اقول لكم جود نايت بونوي خلص الكلام سلام.
1: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: It's a blast from the past.
1: You ready, B? Let's go get him.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: جديد على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
1: احبس بوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر. هو انت مش كنت

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: انا مهند حسني، رامي في مسلسل روج اسود. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاربعاء، برنامج عيشها بانرجي.
2: انا كريم عادل، اسماعيل في مسلسل هي كيمياء. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من القضاء.
0: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: انرجي مزيكا لعبتها.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: راسل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: حبيبتي وحشتيني، اجيب لك ايه وانا جاي؟

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن، أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه، زي اما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

أول وداع أول مرة قلبي تزق نفس الشارع نفس الماء

استخب و بس مع نفس الاغنية هي هي. يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك. لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كأنه بيلمح ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني. بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك اني حاجة

0: الناس وكأني خايف أو جبان. وافتكرت أول يوم في المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تأسر. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: if you're going to look this good, again, انت ممكن تعمل اي حاجه انت عايزها في الدنيا خلاص.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: البرنامج اللي جاي

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: يا صباح الفل يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى فقضى اخف من قضى على انرجي 92.1 المزيكا لعبة انرجي. كل يوم اتنين وتلات واربع بكون معاكم فقضى اخف من قضى، بنتكلم في موضوعات كتير واغاني وهزار. نبدأ حلقتنا ولكن بعد الاغنية دي.

0: حبيبي
1: روح على بيت أبوك.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح، وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل، حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
2: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: انرجي مزيكا لعبتها.

النهاردة هنتكلم مع بعض عن أغنية بتغير مودك، أو حاجة بتغير مودك، أو أكلة أو خروجة أو صاحب. إيه الحاجة اللي بتغير مودك؟ موضوع نسخن بيه مع بعض، يلا بينا.

حاتم عادي ومفيش يستدعي اللازمة والحزن الفاضي

لسه مكملين معاكم في قضاء اخف من قضاء، وانا اسف بحاول اعرض لكم كل اللي انتوا عاوزينه، وقضاء الحاجات اللي بتخرجني عن المود قعدتي مع العيله اكيد.

بص يا ده، انا في بعض الامور اللي بتكون متخليني مودي حلو. لو فطرت فطار حلو وشربت كوبايه قهوه كويسه، دي تخلي مودي 100 فل و10.

0: abattra.
1: اكتر حاجة تخلي مودي كويس ان انزل اعمل شوبينج، دي اسراء طبعا، البنات وستات شوبينج، اصرف فلوس ضيع عشان كده الدنيا تكون كويسة معاهم.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: برنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: أنا مروان يونس وبعمل أحلى

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مزيكا حلوة مع أكلة حلوة ده هيصوم والله يا إيسام. إحنا كرجالة الدنيا معنا بسيطة. أكلة حلوة لو مثلا ممكن أي أكلة حلوة. هو الراجل ما سماش ما قالش أكلة غالية. أكلة حلوة لو ممكن شباب مسقعة يبقى مبسوط. مبسوط مع مزيكا جميلة بقى الدنيا زي الفل. ونشرب بقى حاجة ساقعة كده بعد الكلام ده عشان نهضم والدنيا 100 فل و10. إحنا غلابة.

بصي هذا يا فكرة المود دي مربوطة باليوم بشكل عام. يعني انت لو صاحي وعايز يبقى مودك حلو والدنيا معاك تمام هيبقى مودك حلو والدنيا معاك تمام، لكن لو انت بقى من الناس اللي بتقضيها تلاكيك فالدنيا هتكون معاك مش تمام خالص. نفسي عندما أيأس في دوري ولا

0: طول. اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

0: المزيكا لعبتها.
1: طالما دخلنا في آخر نص ساعة ففي مود معين نخش فيه، والنهاردة أنا اخترت لكم مود الصوفي، وكالعادة في المود ده ببدأ على طول بالسيرة.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها إنرجي.
2: ولاد الحلال اللي جم وصل.
3: للأسف وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم على ألف خير في حلقة بكرة بإذن الله.
4: صباح الخير.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.